ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا

ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الأرض

قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا

0: المتقين.
1: وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قد
0: قيل وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا

صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دار

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خيرتل لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکن.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغير كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان توو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امامة لپیغمبری خواو صلی الله علیه و سلم دگیرتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یو جکو بخوینه او هجر گریگنی لا آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گو رايالو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیش آب بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والعافية

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس
1: شداد
0: رضي الله
1: أوس
0: عنه
1: خالي رازي بيد لبيغمبر
0: عن صلى الله
1: عليه
0: وسلم,
1: قال
0: كفرميتي سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو و
0: انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو نازو نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كان شمدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناها الخوش نابيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايو أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

توجاهي بخيالي خطوخالي أخلي توجاهي بتشري شوقي جمالي نازاني أجر چون بدس درد وحالي وقفو شو فلاشيك بدنبا ودليمن لو تشولي بيابانا أبي ياوري كيبي يابو كجو كيوانا وسوداي سري كيبي يالت لتو أفغاري بجي خنزري كيبي چون ما ولا سد لا وكا كجرا ودليمن

ذاتي كي وهاي قرتوا روحم بفدايه شاهان شو رش دين قدم بوسي قدايه بيخد مبئي ترب أميدو بتمايه نايت ولا تكر سري دانا ودلي.

0: صفر حوصد وحفتا دو صد وسيودو حفتا ويك سيويا نورمال وكورتيل سي صد وبستوشوار فنجاوهش فنجاونو راديو محراب او ريكي ايماني بوناو اوتومبيل ومالو مزرا كانتان راديو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: عزیزان خوشویستان اوی کوا ایما سیر بکین لقرآنی پیروز دست بی بکین لوی که خوای گوره باسی گنجی کردوا که پیغمبری خومن علیه الصلاة والسلام لسردمی گنجیتیا براسی کومل روشتو آکاری برزی بوا که زور خلکی مکه پی معجب بون و زور با اخلاق بوا زور کاتکانی بجوانی ریخستوا و او ایشه که پی دراو بر ریکو پیکی براسی جبجی کردوا با تایبتی او بازرگانی که کردی با مالکی خاتو خدیجه و پاشان لتمنی 40 سالی و سرطای 40 سالی خواهی گوره نگای بو اهینه و او درونه او نپاک بیتوا كواي ترشاني او وحي خوايي بي كخواي قورا حزرتي جبرايلي نارد بولاي سلامي خواي لسر بي وهروها خواي راردون يكيق لوانا يحياي كوري زكريا كأفرمي خواي تعالى يا يحيا خذي الكتاب بقوة اي يحيا كتو قنجيكي من دالي ميرد من دال بانزا بي سالان هلو تمنابوا أفرمي اقادار با ام وحي خوايي كوا بودهاتوا بتون بیگره، با گرنگ بیگره و با مهمی بزانه. بله دست نبیت و با ام قدر ریزه خواهی گوره وصفی اکاد و صلاوی لی اکا کوا و سلام علیه یوم ولیده و یوم یموت و یوم یبعث حیا خواهی گوره براسی وصفی اکاد کل تمنی که کما خوي أفرمي خواي رب العالمين وآتيناه الحكمة صبية كمن دال بوا إيما أو حكمو برنامج في غنبراتي مانا بيدا يوسف سلامي خواي لسربي كهر لناو بيركدا خواي قورا خستي دليا وكوا أمكاريتو برو بيشتشيتو برو باشيئتي وكاتيك أغاتا مالي عزيزي مصر أو جهرنا غاتا بانز سالاني هل لو دورا بيك أفرمي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين لبروا أبي إيما قنجكاني إيما ميرد من دالكاني إيما لهردو الرقص لكتو لكر براسي أبي بزان كوا أو تمنى براسي هامو تمنى أركو برسيارتي خوي هي كوا لدس ما درنشي خواي قول رب العالمين باسي موسى أكا سلامي خواي لسربي كافرمي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما كأفرمي كاتكوا خوي قرتو والريق بو بغنجيكي الريق إما حكم برياري بيغنبرا ياتيمان بيداو وزانستمان بيدا وكذلك نجزي المحسنين أو بوهر بغنجي لدسي فرعون راي كردو وقيش تمالي أو بياو صالحا كهنديك أفرمن شعيب سلامي خوي لسربي أو يشبر ورديكي جواني أكاد لما ويهجد بو دسالة كوا لخزمت يا امينيته وبشيوي كي جوان پرورده كي گوري پیغمبراني اكاتو وپاشان اگريته وبو او بان گوازي كه خواي گوره امر پي كردبو كه خواي گوره خوي وتويجي لگلا كر سلامي خواي لسربه لپيشي امان حضرت ابراهيم سلامي خواي لسربه كه كاتي كواب بتخانه كه اشكينيتو كاتي كوا لا وتري نفسي وكوشون لي حمو خلقي او شار اداتو بيبا كانا لميدانكا او استيقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قنجيك فتى ناقات بيسال قنجيك قنجيكي منالكارا وبستومانا او هرشي كردوا ابي هر اوبو بي بلام خواهي قورا فرمي وارادوا به كيدا اوانوستيان فيالي ليبكنوا لنايبا وجعلناهم الأخسرين يميش براسي أول من كرب خسار من ابن عباس فرميه ما بعث الله نبيا إلا شابا حرب يغمريك ما نارد بيه غنجبوه ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب وهيج كسيكي جزانستي كونا كردوته إلا بغنجينا بيه زور بدك

0: من انسان لە تەمەنی پیریە زانستی کۆ کردوێتەوە لەبەرەوە بەڕێزان گەنجە خۆشەویستەکانمان مناڵە بەڕێزەکانمان ئەوەی کە ئەرکی سەرشانی دایک و باوک کە ئەبێ جێبەجێ بکەین ئەوەی کە ئەرکی سەرشانی خۆیانە بەڕاستی ئەبێ کەم تەرخەم نەبن لێی و هەروەها خوای گەورە باسی فیتیە یەکەکە ئینەهم فیتیەتون ئامەنوو بڕەبیهیم و زیدناهم هودا ئەوان کۆمەڵە گەنجێک بوون کۆمەڵە گەنجی لاو کە ئیتر ئەو پەڕی ئەگەر گەیشت بنە 25 ساڵ ئەفەرمێ ئەو گەنجانە هاتن بەرامبەری خواکانی ئەو سەردەمە و بەرامبەری مرۆڤ گەلێکەوە خۆیان بەخوا ئەزانی بەرامبەریان وەستان و وە وتیان کەوە خوای تاک و تەنها شایەنترە کە بپەرسرێت و لە زەمانی تەقیانوس و هادریان و ئەو جەماعەتەی کەوە بەڕاستی هەموو خراپەیەکیانە کرد و هەموو تاوانیکیانە کرد لەبەرەوە خوای گەورە باسیان ئەکا کە ئەفەرمێوان گەنج بوون لەبەرەوە ئەفەرمێ فی سەلاحی شەبابی سەلاح للئوم ئەگەر گەنجەکان بۆ خوا سوڵحا و ڕێک و پێک و گونجا و ئەرکی سەرشانیان خۆیان جێبەجێ کرد ئەڵێ ئومەت سەربەرزە بێ ئەو ئومەتە ئەو میللەتە سەربەرزە بێ و فی فەساد لەها و ئەگەر ئەوان فاسید بوون و خراب بوون وەکو ئەمڕۆ بە بەرنامە گەنجەکانی ئێمە ئێستا بڕۆ ئاستی خوێندن هەر خوێندن کەمەوە بووە خوێندن مامۆستای گەیوێ دەگەر هەشت قوتابخانەیە چوار پۆلی دوانزەی بوو بێ ئیتر زانستی یا ئەدەبی ئێستا بۆتەوە بە دوو بە یەک خەڵک زۆر خوێندنی کەمەوە بووە هەر خوێندن کەمەوە بووە دەستیان کردو بە عشق و غەرامیات و بەڕاستی چوون بۆ خارج و بەعزە خراپەیەکەوە بەداخەوە بەشتانێکی لاوەکی و بەشتانێکی خراپەوە ئەیانوێ گەنجەکانمان سەرگەرم بکەن و ئەفەرمێ پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئیغتەنیم خەمسەن قەبلە خەمسین شەبابەکە قەبلە هیڕەمیک ئەفەرمێ پێنجت بە هەل بزانە پێشەوەی پێنج ناڕەحەتی بگاتە دەستت یەکەم گەنجێتیت پێشی پیری کە پیر بوو ئیتر توانە قوتەکەت نامێنێ لەبەر ئەوە فرسەتی خۆت بێنە یان پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی لەن تەزولە قەدەما عەبدین یەوم القیامەتی حەتا یسئەل عەن ئەربەعی خیساڵین عەن عومریهی فیمە ئەفناه و عەن شەبابهی فیمە ئەفبلاه هیچ کەسێک هەنگاو هەڵ نایەنێتەوە لە قیامەتا واتە جووڵە ناکە هەتا چوار پرسیاری لێ نەکرێ لە کاتی محاسەبەدا لەبەردەمی حەق تەعالادا کە سەرەدیە تەمەد لە چیا سەرفکرد گەنجێتیت لە چیا فەوتان لەبەرەوە زۆر گرنگە ئێمە بەڕاستی ئەم شتانە بەدەستکەوت بزانین بە گەورە سەیریان بکەین بۆ ئەوەی چونکە کە ڕۆی تەمەن ناگەڕێتەوە تەمەن کاتێکی دیاری کراوە کە ئەوەی کە ڕۆی ناگەڕێتەوە بەڕاستی بۆیە ئەڵێ تەعەلەم فەلەیس المەرئو یولەد عالیمەن ئەڵێ فێر بە کەس لە سکی دایکی زانا نەبووە هەمووی فێر بووە وەلەیس ئەخو عیلمن کەمەن هوە جاهیلون هیچ وەختێ ئەم دوانەوە کو یەک نەبوون واتە خوێنەوار و نەخوێنەوار وئینە کەبیر القەومی لا عیلمە لەهو کەسێکەوە ئەبێ بە گەورەی گەلێک و زانستی نییە سەغیرون ئیذا التەفەت عەلەیهی المەحافیلو بچووکە کاتێکەوە ئەچێتە سەر دوان گەو قسە ئەکا پێیوە دیارەکەوە شتێک نازانێ لەبەرەوە بەڕاستی زانست زۆر گرنگە و هەوڵدان بۆ زانست و تەمەن زۆر گرنگە جا چینە خزمەتی ئەسحابی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بزانین تەمەنیان چە نەبووە ئەفەرمێ سدیق ئەبوبەکری سدیق ڕزای خوای لێبێ تەمەنی نەئەگەیشتە 27 ساڵ یان تێ نەپەڕی بوو لە 27 ساڵ عمەری کوڕی خەتاب ڕزای خوای لێبێ ئەفەرمێ ئەویش ئەفو 37 ساڵ حەزرەتی ئەبوبەکر 37 ساڵ بووە ئیمامی عومەر 10 ساڵ لەو مناڵتر بوو 27 ساڵ بووە کاتێک کە موسڵمان بوون عثمانی کوڕی عەفان 34 ساڵ بووە ئیمامی عەلی کوڕی ئەبو تالیب کە زاوای پێغەمبەر سەلی الله سەلەم و ئامۆزای حەقی بووە 10 ساڵان بووە کاتێک کە موسڵمان بووە هەروەها باقی دە مژدە پێدراوەکە کە طەلحەی کوڕی عەبدوڵڵا عوبەیدوڵڵا ئەفەرمێ تەمەنی 14 ساڵ بوو کە موسڵمان بوو زوبەیری کوڕی عەوام ئەفەرمێ 16 ساڵان بوو سعدی کوڕی ئەبی وەقاس ئەمانە کە خزمی پێغەمبەر بوون سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم 17 ساڵان بوو سەعیدی کوڕی زەید 15 ساڵان بوو ئەبو عوبەیدە 27 ساڵان بوو عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف 30 ساڵان بوو و كاتي كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي بزيد كوري ثابت كاتك اشيت مدينه افرمي يانزا سالان بوم يانزا سالان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي بروفيري زماني يهودي ببا بروفيري زمان ببا او انا حزي كردوا گنجا كان فيري علم زانستو خنواريو زمان ببن افرمي بچن هفته يعني بچن كاتي كي كم فير بوم لبروا زور گرنگ ايما گنجا كان مان زوبير كانوا بداخوا يعني خريك ايما جوكو گنجي غربي و گنجي اواني كخوش گزران و كآگايان لدنياني زور جار براسي لسي چل ساليا تماشاكي بيرکاتا و كهند لما فکاني خوي جيب جيبكا بلام تماشاكي اگر سيري ميجوي مسلمانان بكي محمد فاتح كاتيا كقسطنطينية اگري تماني حفهجد سالان بوا اسامي كوري زيد كا قائد مسلمانان بولكاتي وفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماني نگشت تبي سالان كإمامي أبو بكر وإمامي عمر لناو قواتكي أوابون يعني أونا قنجا كان بيه قيشتوبون لبروا براسي إيما قنجي خوالو منالك نيو الرخو هلبسيتو نيو الرخو بكات أمامي ولاتي أميتيك داو بزانا أو قنجيك أشيبو أوروبا أشيبو ولاتان بزانا أم قنجا لوي مجالي هي بخوي كزنازي اوه داتي بچي بخوي براسي ليرة تماشا اكامي بيه لراكي شاو تاني ورو تا دمو بيان ناخوي تا بياني ناخوي بياني اخوي تا دمو ني ورو اواني كوا مسلا ايشي هنية وشك ايشي هي بخواليو بداماويو بشيوهي كي بيزار کر اچي بو خيندنكيو اچي بو ايشاكيو ورده ورده برگيجنا اگريتو ابي در بكري چون که كابرا خوي بيو يان موبايلي كي بيو بيهر خري كي كوميان نوسينو هر خريكي سيري موبايل بي اتر كابراش با ايوه دوكانكي بازاركي كومپانيكي برو پيش بچه خوالو اماني ناوه كوا براسي بشتي لاوه كيو خريبو بن لبروا ايما زور جار باله بام با جديان فرمو بام با جد فرمو بله
1: بله باكر بالسلام
0: السلام ورحمة الله
1: عليكم ماما
0: صار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: اخوة بار زمان وسجد
0: أجمعين أجمعين
1: خوت مالي منالتو أجمعين أرماندانو بيسرانو أويت يوندي كدو أويش لدواي أم اختار الرشتوى يوندي أكا سلامي جي أكا ماما سجد
0: بله قربان جيان خوة عفوك يا أخوة
1: اما سال پرسیاری که گرنگ مایست اوانی گوین لم دنیا ام اختیار رشتی آده من بجد چون پرسیاری تکا
0: بله
1: خبرت من چون روش ناب کن چون کار بای براب کشین
0: بله
1: چون بیکن لبخته کنی زنت الفردوس لعلا
0: بله ولا ما
1: لما مرتي روزوا ناسي خالي كيش اكم دواي لي بردنا كان لطيران دا شي داي خوميش نالي من بعد الزور اختاتا خالة كيش كورتا بس يكم بوهي حمو ما انت اسمادي لي بكين
0: بلا قربان
1: كم رأيك افتادر هم قرزار بو ما مسجدان
0: بلا
1: افتادر هم قرزار بو خاوان قرز اهات دواي فارتي دي ايوت نيمة از برای باشه کم حیث نیتا خم حق خوم نیوتی برای الله حق خوش بس نیما خواه کریم و صبر ملیم بکار
0: بله
1: سیزان که یوتی پیاوه کبرو بلال سلامه کس لمحله کم اما پیاوه که بناو بانگا بشک خواه رحمیلیت تر قرزی داپید هم قرزاری بینوار
0: بله قربان
1: ها بای لدرکا کابرا قاسی بوی کدوتی فرمو زور بیزی بیجن شو مال و دانش تو وقتی آمریکا وقتی هفته در هم قرضارم خوان قرض حتی وقتی دعوای زیم که نیم دیدم او
0: بله خوبه
1: شو هفته در هم یه عضو جناب کیسه کدای دست وقتی فرم برو قرضار کم در او کبرا که هندر تو روی بومال خوی قرضاری داد او خوان پارک ما مساجد دستی بگیریانی کی شدید جورا
0: بله
1: كيزانا كاتش وبو اجي لبر واجري انفق لي حتى درما كجنين يتوا
0: بله
1: وتي نو والله بو ناجر من كدان في جرزين عزاكر لدرع وي ايجيرم بياني خوي سبحانه وتعالى لو مسجكا بخم حاسبا مكا اللي بو عداد لهم سيكي خوصنا بسلام عليكم
0: جوان دسو خوش بي يا اخوة ان شاء الله والله ما كيش دمه وو دسو خوش بي جوان بله برزان خوش ويستان مام بهجات فرمي ايما چون ناو قبركي خو من آودان كينو براسي بكردوي چاكو با جيبجي كردني فرزكاني خواي غورا با عملي صالح با ايشي باش بخزمتي براسي دورو بربمان بخزمتي دايكو باوكمان براو خشكو كسوكارو صيلي رحمو اوي كخواي غورا فرمويتي اتر انسان او قبر تاريكي بو روناك بيتوكو فرمو دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يان بلين او روحي قشادة بيتو براسي لخوشي وشادية ابي او انسان مسلمانة چون كايتر كإنسان كمرد ابي بعالمي غيبي براسي دادا شيرين باب فرمي فرمو دادا شيرين
2: السلام عليكم مع مصاقين
0: سلام ورحمة الله وبركاته
2: ما مستعجل ولا سؤالكم هبو عزيز شتيم.
0: بله فرمو.
2: خندني دعاء كان ربي اهدني واغفر لي وارحمني وعافني وارزقني.
0: بله.
2: لا ميجي فرزة أبي ذات اليا لسنة أبي كين.
0: كم دعاء كي؟
2: بله.
0: شو الدعاء آخر دعاء سجدة دعاء بيني سجدة كان فرمي شو دعاء طلعي
2: حز دعاء بقبل يعني ما بس ما لنيجي فرزة بيكين يا سنة
0: والله باش إن شاء الله والله ما ددينا وإن شاء الله
2: إن شاء الله
0: داي سرتشاو برسالة ترنا بو سرتشاو
2: طبعا
0: بله داد شيرين أم خوش كمان برسالة كربو وي لبير ما نشيتوا والله ما كان فرمي دعاء كان لنيجي فرزة بكين يان لنيجي سنة برزان نيش خوي دياري كراوة شوازي فيربوني نيش زانايان زور گرنگيان بيداوة يعني كفقه اسلامي بو ببرش دو بشو فقه عبادات فقه معاملات عباداتك اتر بزوري فقه طهارة و پاكو تميزي و تارد گرتنو و دزنيجو تيمو مسح لسر خفو برو بيايا هتاوكو اگاتا فرزكان وركنكان نيجو شوازي مثلا تو دعاء لك يا أكي أو دعانيك في غمر صلى الله عليه وسلم كردويتي دعاي الله أكبر تحرم أو دعانيك وكردويتي لبين السجدة كان يان لناو سجدة ركوعة ويان لأخيري تحياتا دعاي صلاوات دان أبجاركو تشكو مالي ذكري دعاي مأثور هيك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كردويتي لبروان نيج خوي دعاو كومال دعاء وذكرة كهموي با دليل هاتوا بو إيما إيما نا أتواني لي زياكينا أتواني لي كمكين لبرو أو دعانا لنا ونوجا مثلا أكريتو إتر نوج فرز بيا سنة بي إتر دعاء زيادة وأمانا لدروي نوجا لك سلامة ديتو مثلا أو دعاني وكو استخاري يعني هر دعائك هر طلبك إتر هي دعاء خيركي لبيني نوجا كان لدعاي نویج مثلا که دز نویج گرتوه که سنتکان کردوه و شو نویجه لحرکاتی که کوا ایتر شوینی عبادت و دعای خیره خواهی گوره جزای همولای بداته و بر رزان خوش ویستان اوی کوا بابتکی ایمه هاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گنج خوش ویستکان چون اوان کاریگریان هبو لسر براسی ام سرزویه لبرو همو مجالکانیان گرتوه لمجالي او توبو ايمان هنانا او شويني پیغمبر كوتن صلى الله عليه وسلم او جاب اخلاقي جوان وروشتي برز لمجالي صبرا تماشاكي برغينا رحتي كانيان قرد كوا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كاتي كوا مصعبي كر عمير شهيدة بي لسر قبركي رأى وسيتو كومال اقساء افرمي لما جلو برغ جوان ترو لما قوسترو لما بون خوشتر نبو بلام براسي او تاني استا خامكي بشيناكا كاتيكا شهيد بوا وام گنج جوانا اچي بوا حبشة دواي ديتوا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اين يري بوا مدينة كسالي لوي ابي كسوكاري جي بجي اهليتو وهاتشي كسوكاري هاوار اكنو دايكي هاوار اكاد بجويناكا لبرو کارکی باش بو کارکی خیر و چاک بو لمجالی زانستا حولیان داو فیری زانست ببن لمجالی عبادتا براسی آبم شیوازا دادا آمین و فرمی
3: السلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته فرمو دادا آمین خان سلام و سرچا خوشک باشک
3: من مالما شعبين بلين درجة سمان كرمالخي
0: بلين
3: دراسي كي برام برمان مراقبك أو زمك أو كساك أو دايم سريروتا منيش كاية تدرو من أسمى درو أجزة درو
0: بلين
3: باشا مرحباي أكم كي مجورو يصدر داك دا أكم لبروا توشي كسانة بميتا أمبر كساك زور كساك
0: بلين
3: زمك أو باسي خلقك
0: بله.
3: اما یک دوش امم دیت خواهد که به بسات اولای گناه تنگا.
0: بله.
3: سام دانی علاقی داره به سریا.
0: بله.
3: اما من زنی خنوشتی داره به سری که چیه نه ولی او که فلانکس لیره و روی بوی او علاقم داره به سر.
0: بله.
3: من بر نرم او درگا داره کم نسری.
0: نه نه زنی شون داده امید جاری هر علاقی که کردو تسری اما تو شکری خواه که پیشتر هر هیچی نکردو تسری. او جا براسی توش یجگر او نه رقمه با تو مجالی مده او زور قصه که تو حدیثی که بو خیونه رو قصه خوشی بو بکه قی چیه که دراسه یکی باش با ایشالله تو
3: ما بستم اویه یه تمالی ایشالله باشم سپا او خوی گور خوی ازنانی
0: بله
3: ما بستم اویه نه یه تمال کم
0: آه.
3: رازه
0: فرمی والا ایتر خوی ابی سنور دانی دسو خوش بی ایشالله رون کرنوی تری جدین دسو خوش بی اخو
3: نه ایشالله دلم دسو دلم زور زور باشه
0: سواز بو خواه سواز بو
3: خواه
0: الحمدلیلی
3: خوانمونت
0: زور که سرچاو ده ایجان سرچاو بله مسئله دراوسیتی وکو دادا آمینوتی براسی انسان ریزم هیه انواع دراوسی هیه يعني چنه مهمه اما دوري جوان ببینین جاري واهيه دراوسي واهيه تو لوانه ده سال چاکه اكي لگل يا او هستي پيناکه بلام دوائي که اروي يان جوري جياني كي تريه تا پيشوه يان دراوسي تريه انتو شبه او جاب الراسي که قسکاني تو بيرکاته وليه حلسو كوتاكي تو كارباشاكاني تو هاو كاريكاني تو لبر او مسلمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوزگاه ان شاء الله البرنامه کردانه مسلمان پیغمبر صلی الله علیه و آله چون نصیح کرد و فرمی مسلمان و کو ریحانه وایه مسلمان و کو باران وایه مسلمان و کو خرما وایه یعنی همو وصفه که اویه ام مسلمانه خیر بو دورو برکه پیشکش بکا جوانی پیشکش بکا لیبردن پیشکش بکا چاکه پیشکش بکا براسی پرورده ای که جوان پیشکش بکا قصه خیر یعنی بی با دایک بی با باوکی کی باش بی با براگوری کی باش لگرکا بی با هاو کاری که باش، بی با آموشگاری کاری که باش، من منالی او گره که خومانه چند ساله لما پیش، دائمه با خلم نقلشتی تیابو، بعضی منالیش بود خواه دیار بو خیزانه که زور وزیان باش نبو، سرم ماچه کردن و مثلا پاشتمدانی و امانه، دوائی منال لمکتبه و تویان او ماموسا، اما منالی او ماموسایه که همو جاره دلمان خوشه که، چند خوشه انسان پیاوی که تروتی، دراوسیک مان بو زور ناراحت وین هتا خانو مان کفروشت مان وتی هاتن دلیان پروتیان با قران او ایو صبر تان گر لگل ایما ایما دراوسکان تر اگر بیت جیگا کی ایو صبر ناگری لگل ایما وتی برواب کنه مان زانی او هستیان تی ایو مان زانی حال اهمال نو پوز بسری مالی ادن یعنی تم زما امان وکوچونلی نازی کی جکن برانبر لبروا ان شاء الله دراوسی باشی زور گرنگا و درگایش اما رزم ایداد آمینه الله لبر اوی توش یقسنم الله انا درگا دا خستنی زوریش لسر دراوسی و آگا نبون لگرکیش زور خرابه او تمام بهجه تیجه حق سجوانکه کرو تی کابرا دوای اوی کپارکی داوتی و گردنی جیازا کرو لدلی خوی و گریاو تی بو من نمزانیو به حوالی ام دراوسی یعنی دراوسی هیه براسی توشی قرزاریه بیه دراوسی هیه توشی نان راحتیه بیه لیت تاریخه لمی جوه الان پیاوی گوشتی مالکی بفروشی بوی فروشی والا لبر قرزاری دراوسی کان یعن پیاو باشکی گررککو تی که قرزکت بو دینو تو مرو ام خانو بجی میالا و بجی من میالا چند خوشه ام هسته لبینی دراوسی کان ها بیتو و ان شاء الله هو كاريتي باج من باكم خو افريكا قراني ختم كربه چند راوسيه كي خومن لو سردميك له كوملغي شانه دريبوين يعني شنه مهمه انسان براسي جيده سي ديار بي و دراوسيه كانو كبره خوشكو وكو كسي باج ان شاء الله چاو من ليان و بي كاس او مالي بكين سردانيان بكين لخمكانيان كم كينه و ان شاء الله اما كاريتي باشو خواهی گوره همو لای موفقه. امجا براسی اما که تو فرمی جار جار سر دا پوشم شتیکی باشه. اما برشه که لو دعو بانگوازه که همو من واجبه جه بجه بکین. عزیزان خوشویستان ناو بره گوره گرینو دین و خزمتان انشاءالله تعالی.
4: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو کن. كورك تيليكوم 055-829-0992 آسياسي الو فايبر 057-232-71 نورمالو كورتيل 324-58-59 راديو محراب اوريكي ايماني بوناو اوتومبيلو مالو مزرا كانتان راديو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
0: عزیزان خوشویستان اتمن اشین و سر بابتا که خو من که باسی گنج و باسی گرنگیدان بخیندنو باو ریزو نازه که دای کباو کیان پیان داون براسی که انشاءالله لعاستی پیویستا بن و گنجی براسی پرورده کراوی براسی و کوچونالی زبر جیانی کی باش کله سرپی خویان راب وستن دا د نرگس با فرمه
5: سلام
0: ماما سر چاو
5: خوشکم
0: سلام سر چاو کانم خو عفو که یا خو
5: ماما سایجان باشی
0: زور سپاس تکم سلامت بی
5: ماما سایجان ماما سایجان پرسیاریتم هبو
0: بله فرمو دایجان
5: من باوكم لدو هزارو حوتا وعمري خواي كردوا
0: خوالي خوش بي ياخو هزار جان
5: لقل مردو عاسريا واسمعين خوايا باوكم مالو ملكيشي زور زوري هبو
0: بالي
5: مالو ملككا كبزي ما برياو خوشكا كانم باوكم خانو مالي بوها مو برياو خوشكا كانم قريبو
0: بالي
5: بالان بطنيا بو منين قريبو تاكيك عمري خواي كرد وسه داميكي بجيرشتبو ببيدو تبوي حقي او خوشكا كان بطارة قربو كانوا مالو ملکه که باوکم زور زور بو خانه بله. چی هبو زور بایی پاری چی زور بو خیالی بو
0: بله.
5: او خانه یا به سیکت سیکت سکه دایی کم حسایی با کور برای کم خویو برای کم
0: بله.
5: منی لیبه بشکت
0: بله.
5: اصلا من همو کاتیک من دعا اکم علیم یا ربی خوایا من سبب کاری خوام امدت که دایی کم بی باوکم بی برایم بی خوشکم بی
0: بله
5: همو کاتیک علم حسبی الله و نعم الوکیل خوایا انا مدتو
0: بلي.
5: من هنا أحبار نابم أم دعاية لباوكم لديكم أكم
0: والله أي دعاء مكة بزيتر إن شاء الله بلي خواهي قربهم قربوك أتوا أو زراري أوان ليان زور جارش خو مالي ميراتي أو خيري ناد أتوا بلا ميتر ديار إن شاء الله هرباسيكي أو برسياري تو أكم بلا براسي إشيكي باشي هر نكردو أو توش دعاء خراب مكة دعاء كخواهي قربه بو تعويز كاتو لدنيا وقيامتا
5: ما مصاغد رقي من زور زور بو هم دايكم هم باوكم
0: داي باشكم او برا خوشكانا بخوانا بسنوا وشتيكو بوبكا ناتوان إستا
5: إستا هر همو يان مال وملك وجاني خوان يان هايو من يان ليه بباشك تناند هج دوكان نو دوكان يان نايا لدوكانا كانش بباش يان كتم
0: داي تر خواهي قوري كاربو أسان كاتو جاتواني للرو ياسايو دعوة قيت
5: أي
0: تو للرو ياسايو آه والله
5: دعائك مغالطة
0: دعامك دعامك إخوائي قول أخوي حقي كزوناك بس دعامك دعاء بو خوك إنسان دائما دعاء بو خوك باشترن أما يكدوهم تواني للرؤيا سايشة وبشي دعوة حقي خوك خو أشتكر رونا وأشكر رايو إنسان تواني للرؤيا سايشة دعوة حقي خوك
5: ماما صيام الصفاكر مقرر كرنوي زاكر بيتي الصفاكر
0: بس أرشاو بس أرشاو بس
5: أرشاو تاو
0: قزنا ماما صيام الصفاكر بله عزیزان خوشویستان او ای کوا براسی حزکم لسر ام پرسیاری داده نرگز بروين خوي جورا جزايبا تو ديار استمي كليكرا وان شاء الله او برو خوشكانه بيركنو كحقيقي بو بيرنوا برزان بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دواي او ايت كاني سوره النساء لسرد ابشكردني ميراث دابزي او جا فرموي الا لا وصيه لوارثين ايتر وصيه نابي بكري بو اواني كير سبن واتا باوك نابي بلي ام دوكانه بو فلانو ام خانو بو فلانو ام ارز بو فلان چون که خوای گوره همو میراتکانی دابش کردوه. داده کجال باب فرمی. کجال خان فرمو.
6: مامستای جان سلام علیکم.
0: سلام و رحمت الله و برکاتو.
6: دستکان ما چکم مامستای جان. سلامت بی خواب و پاریزه. سرچا
0: خوش که باشا کم سرچا.
6: قربانه
0: بم. خواب که
6: اخو. دیک موفاتی کردوه مامستای جان.
0: بله.
6: چند ساله، سه ساله وفاتی کردوه.
0: بله.
6: یک جار هاتو تخوام. زور خسمتم کردوه با دلی خوام.
0: الحمدلله.
6: بس او ولای من نبوه.
0: بله.
6: حسم کردوه لای من بیه.
0: بله.
6: حسم کردوه با دل زیادر و زیادر خسمتی کم.
0: جوانه.
6: استا عذابی نفسی خوام ایم.
0: بو؟
6: علم بوشی یعنی ابوه هل لای من بوه. انجا.
0: اها خوش که باشه. لای کیه بو دایکت؟ لای کی بوه؟ لای براد بوه یا لای خوشکی تر بوه؟
6: لای خوشکی ترم بوه.
0: بله. ای یه و کارتان بو آسانه کرد بو خوشکت که لبروی دایکتی لابوه؟
6: صداست. من پیتالم. الان زور خدمتم کرد.
0: از آنی چونه با یک سو بکم داده که جال دایک دایکو باوک عادتی وایه. بون به یک منالو اکا. یعنی طاقتی نیه که بونی بکچه بکره کوکر حزکه لای او بی. لبروی تو انشاءالله بی طاقت مبل روی نفسیه و خوي اصل وايه اصل وايه راديو كد كسكا راديو كد كسكا
6: كسم كد
0: اصل وايه خوشك باشكم اصل وايه داي كوباوك لاي كربن براسي اما غلطه كاشيت لايك
6: اما تاقيب كرمان هبو حساب كمالي خوي بو او او لاي خوشك كم
0: تر هنا يعني اكو عام قساك مسمن جوزان بحالتي اي وشونه لبروا ان شاء الله تو ماجوري كبدل حزك كردو خدمتي كي دريخي جو ناكردو خوبينينيش اساس نيتو دعاي خيري بوبكو ان شاء الله خويا غورا جزات داتو
6: بقربان بداي ميلم داي جان كردنم اساك شي اتمسر قرانه قركي
0: اه با يقسي تر بوبكم براسي ها افرد نابي او نبا مردو خريج بي يعني تو مسؤوليه كاني سرشان بير كرو او نبير لمردو ما كرو او نبير لدايق ما كرو بير لباوق ما كرو انسان بزيندو كان وخريق بباشا بعبادتي خويه وبخير وشاكا وبخدمتي معلوم نالو بتايبتي ميردو ابو شتانو مشغول بان شاء الله زياده باش
6: شفت مي بصاقم حسكم خيفي وبينم حسكم زام لم
0: راسي بوا ان شاء الله اخوي
6: كم ترخمي كردوا
0: لا لا ان شاء الله كم ترخمي كردوا او الشيطان اي دالغو بو دروسكا شني اتواني دعاي خير كا شني اتواني صدقه ككر او انش بجدارك تشاكب كل شاقبه لقلها وسرو لقل منالو لقل دورو بركته ان شاء الله اخوي غور اجر تداتو
6: دستكان ما
0: تشك ما مصايجان سرتا قربانه دفتر اخوي ما نباتي بله برزان او خوشک بر رزی پیشو داده نرگز و تی مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی نابی باوک مال بشکا پیشی مردنی چون که خواهی گوره بشی کردوه و نابی میره مال بش کردنیش دعا کوه لناشتن بر رزان دای که باوک امره خیره مالکی بشکن چون که بشک لقطع سیل رحم ببونی مال بش نکردنوه میراتی بش نکردنوه لبره و اصل وایه پیش او ای بین یجی براسی قرزکان بدیتا و کفنو دفنکی پارکی بو صرفکی و هر وها مالکی بشکی بو او ای نبی بورسو نبی با دعای چند پشتیکو یان حل نبی تو توشی مشکیله ببن کس بو اینیه مثلا بلایم ارز مگر کوریک لگل باو ککا ایشکا کوریک لگل باو ککا ایشکا یا لسر مالک امینه تا و اما باو ککشتی کی بو دانه بلای لبروی اگر ام کور جیاب وای ایسا مالو حالیکو جیانی که خوی بو ابي قربو يك بو ام قرب كريتا و انا ايتر براسي نابي مال بشكا باوك يا بدايك دايكي درود با فرمي
7: سلام عليكم مام خوي
0: سلام خوشك غورك
7: خوي غور لي تا
0: سلامت بيا
7: خوي مام صاجان باز خوي غورك
8: زه شار زایمه وکو پرتیار پرتیار منیا موزه که تلفون تام وکم بس حزه کم لسرو توریک دانین
0: بله
8: سب کم شلا استفاده بیا بو
0: پیمان خوشت
8: مامستا یعنی بس که یه وش لسر گنج بو که گیندنی گنج بو اشکردنی گنج بو
0: بله
8: چون چون پرورده که چون ایشی پیبکی چون کل پیبکی
0: بله
8: براسی دایکو باو کیسا او نه برحما بتایبتی باو کیسا زیاتر برحم ترگوا
0: بله
8: او سوانه بو توزه باو کتن ترگو
0: هره والله
8: براسی بنالا
0: بله
8: بلام ایستا باو کونا برحم بوا یعنی وان ترگوا لمنال بس زو یعنی زخت ناخه نکتری بو ایشی کار
0: بله
8: ماشاءالله لزور شتانان ديرنوا زور بدريانا كان بلام حركه كبيره من الله كي اواني ك من الله ان شاء الله اخونا بخونا جوده ابن ببي بياري كي باش ببي بكتي كي باش ببي بكتي كي كر تركوتو لسبي روجا داني دستي خوي بخوا براسي بي بكملي نارحتي و قرتي و زخت براسي كي فري او ساعه واني ببي بكتي كي باش
0: بله
8: اوی کم زیاتر کیسی لسر کم آهان زور دایی که باگر لی خوندنکو خوندنکو خوندنکو بس برو بخونه بس برو بخونه تو بخونه هیچ مکه هم گنجا اخوانه خونه تا پولی ششو اوانه طواوکا بونونه اگر شن سونه لی بختیاوری نبو اگر شن خوندنکی نکر لکه لپولی ششو لی مثلا دوانزه سال لی بی سالی و پانزه سالی ابتوانی ایسیف کرد
0: بله
8: نبروی تو اگر منالک هیا باخوند نکش که بلان لکه فرصتو هلو بره که دینی را ایش کردن بوی ایش یا بکات اگر خوند نکه نبو ایش اکی با هبیه اگر ایش اکیش یا بو خوند نکش بو هبو او زور زور باشت
0: بله دستو خوش بی برون کرده وقت یا خواه سلیم سرچاو دستو خوش بی اخو که نوزاد با فرمی کاغ نوزاد فرمو
9: سلام علیکم مستقیان
0: سلام قربان جان
9: سلام عزیزی اخوان مزیان والا عزیزنی پشتیان مستقیان عزیزنی
0: فرمو برا باشا کن
9: برا جان مستقیان اگر امام لکاتی جماعتا نویجا که چوهای چوار که سر کادی کرد کادی که لبیر چو
0: باله
9: سلامی شیاو باله سلامانو کس دانی امجار کادی که لبیر چو
0: باله
9: ابي نوجهكه بكرهيدو كامل يعني چون چوني يا واقع حزيد نبي
0: اگر تفصيلي زور نبو بي مثلا چن ثانيه يك بو بي پيتام تو ما مساسي ركعات منكر خيره هلس نو ركعاتي كي تر كنو دوي سجده سهوبا
9: والله يما لم لو رجعني واي كد بس همي كدو دوبارا
0: ده قيناك او باشتري جك همي كردو تو
9: اجازه
0: لك انا مستعجل سكانو خوش يا خو سلامك بي سرچاو كاغ نوزاديان لخدمت تاع اندس خوش بيو پيوند يكل
9: قربانو
0: تو بريزي خوشي خير بي يا خو سلامت بي سرچاو بالي برزان عثمان ميراتي براسي ابي نابي دا بشكري و ابي بريكو بيكي دواي خو او انسانه بو دا بشكري دا دا كجلو تي دايكم وفاتي كردو خوي بيو نابينم خو اساس نیه جاری وای خو بینی بزور بنا خوشیش خو که ابینی زور بنا خوشی دایکت بینی یعنی خو اساس نیه خو نه حکمی لسر اثبات به نه براسی باشی خرابی انسانی لسر اثبات به لبر او پیوندی به روح و هي جاری روح کل شکته خو که بینی بنا خوشی بینی روح آسوده اخوی خو کی خوش بینی ایسایم رو براسی خلقونه سری گرتو ویدو مثلا شتکا کس روحی آسوده نیه همه اشتی فلیمی ترسناک و شده که تا برچاوی لبراوه انشاءالله تو مادم بق گیوری توانه خود ریغی نکردو خزمی او دا خزمتی دای کباو که کردو ایتر دعای خیری بوب که بلام براسی زور جار ایما او نبا مردوه خریکین بزیندوه خریک نابین با ام مردوه که حق ما نداوتی اکو پیویز بیه با درس بو من بو اوی انشاءالله دعایی براسی زين لغل زين دو كان باش بينو حق كان ينجيب جيب كينو بريكو بيكي إن شاء الله تعالى جا دايكي درود وتي امرو براسي دايكو باوك بنرمونياني من البخيوكن خوي دايكي درود قساكي تو دو قسيتي عبو يكيك لو أنا منال خريطة بركات طبعا أميش خطريت يا دايكو باوكيو زور ببير الرحمن منال أبن بولاي وستايك ريزمي وسلواني للروي أخلاقية وتوانبي للروي مثلا زمان خرابية ولا الروي هندي اشتوى جاري وهي أو منال زور جاربين يمانا لعائليكي شريفي بريزي بر وردكراو كمنالك ناردو بو إيش دو أي منالك توشي انحراف ولا دان بو لبر أو بزور بحزر وأقر إيشي بيبكي بلان بزبري بخيو كردنو مثلا أو باوكا ببالغ الخويا بو إيشو فيري إيشي كاتو رفيقاتي بكاتو أما أنا تشاو ديري بكان قيناكا أندازيك أنا براسي إذا من على بون من اللي مكتبة بيقولوا لو وقت تاقي أورشة بوئيش براسي مكتبة كي بوناكر أما يك قسكي تو من زور أي سلمين بوي حزم نكر قسكا ملا قسى أخش كبر رزاق الرون كرنوي دا ابن خلدون قسى كي بلاو بوتا وكا يستأذن الرحمة خوالي بالله كسبه هي زكان دولة دروسا كان جيان دابينا كان بو ملتا كان دواي جيلك دروسا بي جيلكي وكوشون علي خوش خوري إسراحت كبراسي هزب مسؤوليات ناكن ورده ورده دواي چنجيلي ولا تكبرو دوا كوتوي اچه لبراوا براسي اما افرمي شيخ عبد القادري قيلاني افرمي عليكم بالتربية الخشينة پر ورده زبر يعني وكو ام خشكا علي داكي درود اما همي شهر بقربانو بساقو ابخو قيناكو نيوروخو كاتو نشي بو ايشيكو سردی گرمی نچیزی و امانه بر راسی او منالی دوای منالی کی ریکو پیک در ناتید خوای گورا یارمتی هم لایکمان بده ان شاء الله بو اویوکو اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمجال عبادتا ک بر راسی شونی جو عبادت یان کردون یژکان یان بجماعت کردو و همو جورکان عبادت یان کردو سپاس بو خوای استلم زگو تکانا جیلی کی جوانی گنج مان هيا الحمدلله ک بر راسی زور بجوانی عبادته كانوا الحمد لله هاتون بو مزقوت سباسي خواي قورا أكين كأيما إيش الحمد لله إسا مزقوتا كان آودان بلام بالراسي إما أمانوي ملتا كمان همي برو باشي بشي إن شاء الله لبروا زور قرنقا إما بالراسي أركي سرشاني خومان أركي سرشاني قنجا كان من جيبا جيب كان بريكو بيكيو بچاكيو بجواني تاوكو براسي ولاتيج من برو بيشتي لكو تايا يما سواسي خواي قورا اكين لسر نعمتكاني ودعاي خيركين بو غنجاكان من خواي قورا هدايتيان بدا سر كوتوبن لخوين دنو لكارو إشو كاركانيانا لدى بجوا كردني دايكو باوكيانا ودعاي خير وشفاء اكين بو نخوشاكان خواي قورا شفاي نخوشاكان بدا بتابتي كومالي نخوش ام بياني بيان وتين اكيان تشاوي عملياتك اكي كتر فتح صدرك او لواني الديان وصدان كيسي جوان لأيما ويلا بيسر بالرزاكان من خواهي قول الرحم بها ملايكا وهم ملايك دل خوشكا خواهي قول كيشو مشكيلي همو مالكيش حل بكاتونا الرحت يكانو بيكاسبي وبيئيشي وقيرانو بيموتشي خواهي قول لنا وما نهل بقري يا ربي خواهي قول صبر وتحامل من بيه بدي بتوانين اداي كارو واجبكاني سرشاني خومان بكين ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: برنامج برسياركاني ايوا با سپانسري كمپانياي سيرين با گشتي مالي خواو حجو عمره پیشکشتان دكرت برنامج برسياركاني ايوا

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا. صلاة ورحمة وبركاتي خابر جبسرتانا أهل جمع وجماعت برزان وتاري أمرومان تايبتا كمبا باسي ما في رقاوبان لإسلام دا أيني في روز إسلام ياساي جياني ريكر دين تا باختياري دنيا وقيامت بين لبچوك تا قورا أرككان وما فكاني بودي عري كردوين أركي من تشيا وما في من تشيا وأيتو وأيوي تريش یکی لو ما فانا ما في رقاوبانا كلام روشگاره دا ظلمي زوري لأكري هر کس ما في رقاوبان بپارزه لتاوانو گناح باري رزگاري ابه و خلقش لشريان سلامتو بيويدا بن و اوش لدعاي خلق پارزراو ابه استا بزانين حق رقاوبان وك قرآنو فرموده دياريان کردوا چيه؟ اسلام دینی پاک و خاوینی و نظامه بلان زور جار ادینین کابرا مسلمان و پاک و خاوین نیه کابرا مسلمان و یاسا پیشل دکا اما خطای اسلام نیه خطای هل سوکوتی او مروفیه کوا ادعای دین داری و مسلمانیتیه که بلان پابند نیه با امرکانی خواه و پیغمری خواه هر کس التزامی به بیاسا کانی اسلام و لدنيا بسلامتي وببختوري أجي ولقيامتي شا أجل وباداشتي قوري دزدكوي درباري ما في رقاوبان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي لصحيح بخاري ومسلمة هاتو وخواهن لرازي به أبو سعيد خدري لي جريته وأفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي إياكم والجلوس في الطرقات دخلتان بم لسر رقاوبان دامنشن تغمري خوات كامان ليكا رجامان ليكا الله دخلتان بم لسر رقاوبان دامنشن قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها وتان قربان والله شار مانية أم مجلسانا كدانشن قسيتي آكينو باسو خواسك اينو امانه يعني ناتوانين لو بر درگاه دان نشين لو بر مزگوتا دان نشين يالا او رگاه دان نشين اوان بصريحي جوابي پیغمبري خوين نا او نكسري بوبتكيني بلي بلي قربان دوائي لجوي نكاي بتانو الله قربان او شناني كتو ايما ابيني دانشون تيايا چار ماني ابي دانشين مالنا بوت يعني حل مانيه انما هي مجالسنا بر بر روشکی که بر بنشناری مزگوتی که نزنم مشتق لوانه قصیتی آکین باسیتی آگوارین و هواریتی آپرسین زن او فرمودین نادی حرب دانه نیشن وای نفرمود پیغمبری خواب چون که آن دروان لگلانه کردوان زنی بهتی راست کن و زنی بهتی شیدا نیشن لبرو درمان کی بونوسیون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يغمر له والله مي او انا جاري دون فرمي فاذا ابيتم الا المجلس ديترا غير انكاري تنكر وتي عن هذا ابي دابنيشين فاعطوا الطريق حقه دي ما في الرق ابدا من فات انا لم دامنيش كدانيشن الين شارماني دي ما في الرق ابدا كما عمليك جوانا لبيني قائد ولبيني سربازكانا لبيني بيغمر ولبيني أمتكيا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماد وكشكشي دكا برنامج هواري محراب

0: ماسەگەن لە بەرنامەی هەواری مەحراب چەند پرسیارێک ئاراستەی بەڕێسانەکەی.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بخيراتني بخيراتن سرچاومان توشي خير بن إن شاء الله إمش أمدين لخزمتان أبو هل برسيارة كأيتن إن شاء الله لقريتو أنا خوماً جوابي برسيارة كان دينو
0: سرطا خوتان بناسين البابي سراني برنامه
1: من نوم إرفان عبد الله معروف فلش خلقي قندي بردبلم لداي قوي قندي بردبلم لصالي بجوري وكباكم نسيتي مع ميد ومزي هزار نصو شصو هجر دايق بوم بلان بتسكلا هزار نصو حفتاو دوم لقندي بردبل لدايق بوم
0: ما فيان سرتاي خندنت شون دسي بيكدوا كتاب خانة بوا لكيو دسي كدوا بخندن
1: لقندي نبي وكاتيش دانا جيلا بين بردبل كتاب خانة تيانا بو لقندي نبي كتاب خانة كلابو وكاتي سردم يكون حفتا كانا مجد يكم صالي خندنم لقندي بردبا نوية دا سيبيا كردوا دواية تدا جيلاين اخواروا بو مجموعي شانري لمجموعي شانري اشتا بولي ششي ابتدائي سرطاين خندوا دواية دا سمكردوا بحجرة
0: بالا حزاقين امانا بيبلاي سرطاين حجرة لكيو دا سيبيا كر لكي دا سيبيا كر
1: حجرة يكم جار لمجموعي شانري بوين من ودور ده هم دي قرآن مخين ودور ده قرآن مختم كرك قرآن متسبيه تواكر حزم لمدارس آيني وحجرة وعنبو فقيت يابو شانيري لمسقوتي تيابو مسقوتي حجري تيابو من جيت له ده حزم ليك روباك وذاك يجمع هندرم بوبو كوا بخين مو ومحجة بخين مو تقول دور ده اسم كرب خين دني حجرة
0: بابا لا كده سبيه كرت
1: يا كم جارم كده اسم كرب خين دني عيني لسيسايق على اسم بيكرت مزقوتي قولا مدرسة كتابه ما وسمى لعلي بيارب النعبانه الشهيد ما وسمى لعلي كالشهيد لوي لحجري وانا دسم كرب اخوين دنيا كم شهر اوي كبا قرآن كم لشانيري ختم كردبو لمجموع شاني دواجه لوي دسم كرب اخوين دني اكتباني كبيانا وتري عوامل كان بقري فقيتي لوي دسم بيكر نزيكي صعب نبو بس أنهم ششحوا ماني لو يخين مشاجنوا ماني دعي رشنوا مجموعة شاني حجري كتابو ما مسمى لصالحي نابو ما مسمى لصالحي قزل جبن أو بامبو للاي أو هندي كتابي ترم خندو دعي وبهوي وكوا توباراني منطقة كأكرا وشاني ريجي كيابو لو أني كوا توباران أكرا شو الرش إتنا من تواني بن ميني ورشت بو سليماني
0: بلا خندري سليماني لايكيو
1: لما وصل عبد الرحمن سيد عبد الرحمن تويلي في المواصل عبد الرحمن السجادي للاي او يقدو صالح لاي او شخندوما دوايا وما وصل عبد الرحمن وصل عبد الرحمن سيد عبد الرحمن كوشي كربو ايران دوايا ولا مزقوتك بيوتي الشيخ معروف في قرداخي لما وصل عبد الله سيد طلان مشهور بو مواصل عبد الله للاي او لوي دي جنب خندن داو عندك يترم خندوش صالح صالح تجلي دو صالح تجلي جمعو
0: بلا دواتر
1: دوا دوا دوا سببوي وزعي كوا شرع العراق وإيران بو قزي كرد وزعي كي خراو بو مزقوتا كان كي شي لسر بو وكاري وكوا حزب بعس بدواي هندي شتاء قرا هندواي هندي داسر داوا قرا وردو دا بو جانوي كي آيني دروز بو بو حركاتي كي إسلامي دروز بو بو وردو دا بن شتي لسر بو بدواي وكوتي أنا بيو حجر كان داخل نابي مزقوتا كان كسي تياب مينيتوا منيجي تنا مع مو دواي سفرم كربو إيران ولا إيران دريجان بخوين دندا
0: بله لإيران زور خير
1: لإيران يجدو سيش وصال خيندم لقندي سردوش دوايا وما وصل كمان عمري خواي كل صال اللي هو بوم دوايا وروشتم بو قندي سيفي خوارو اللي ويش لما وصل كي ترب وما وصل عليه كي كل مشهورة هندي كمل لاي أويش خيند دوايا وهات مو مريوان لمريوان يجدو ليش ما خيندن ده هتا كاتي انتفاضك ورابرينك
0: قشتي تشاس لإيران
1: لآخري أبوم لإيرانا لكوتاي أبوم هتا ومخوين لأيو كتابة كان زوري لأيو خوين دم لإيرانا
0: إصلاح حزا كينيو معنا بيبلي بروانا ميزان استي الشرعي إجازة لكيو أورجي
1: إجازة مخهات مو كردوسان لكردوسان خوين تواهم كرد لسرد السيما وصا إسماعيلي ديرو وانا إجازة نامان بيداي
0: بلا بلا ساقيان أما ويخوين دوتا أم چند سالة چند شوين كردو لشانري يسي صادق و سليماني و كردوسان الرجالات حزقینومانه پی بلی فقیهتی چی تو فیری تو کرد چی دست که ولی فقیهتیا چوانه کلی الانجال فقیهتی
1: فقیهتی خوی همچون که او آلو گوری و خلکان ناسی تو لمشار و آشار و آرویت آمزگو تکو اما انا اوند درز و پند ورا گرید فیری زو اشتبیت لحیات جیانی خوتا بتایبتی فقیتی چون کاوکو درزی علوم شرعیه انسان پی اگین عقلیتی اکاتو فراوانی اکات جیری پی اوخشیت و لکو دواری ایمیجا فقیتی و ملا تایسا حرمت و ریزی تایبتی خوی هی لناو خلقا هست من پیکره و حرمت و ریزه لناو خلقو جمعوره لملاو لم فقیه و لمانه اگیره حرمتی که تایبتی هبو و ما مصایه نجمانه ایمه بردوام که در زمانه پیاله عقل و فراوانی عقل و جیری و کتیبه کانش اوانی که علوم شرعی اخوین لی هموی فراوان کردنی عقل و جیریه ایمه پیگه یعنی جای کردنو لهندشتی تر شارزای کردین لبتایبتی لعلوم شرعی کان شارزایی که باشی پیدان الحمدلله سم سرکوتنی که باش ما بده سینه لو بارو
0: بله ما مصایه او معایی که لفقیاتی اخوین دوتا هل لسر رتمی جاران کرداری بو اکی فقیه لسر هاولاتی و لادینشی نکان بو یاخد خرجی و لسر گرفانی خودتان بو
1: والله ایما تاو کاتش من اخوین دوما چلم دیو چلو دیو لسلمانی که اخوین من هل لسر خلکی دوله من خواپی داو کان بو
0: بون منا کرینی کتیب
1: بله کرینی کتیب والله یارم باوکم یارمتی درم بو کرینی کتیب کان خلكي يا خلكي شريار متي درمان بقول كريني كتير بكانا كتير ما نكري بردوام كرتيو أبو كتير ما نكري بكمي كتير يعني بارا كم براسي كي بلا ما ويك دس ما نكوا بيا ما ندرى لما هو كرتيو يا زياو اللي ما ياخد خيره ما يكشتي كي وابو شوازة أما ندار كتير بودا ما ناو كتير بكان حتى إيش كتير بكاني هشتا كان مرهيلة هشتا كان من كتير مكريو تا إسمه وتو
0: بلا ما وصل جوازي خندني فقيتي لكون وإسات شون بيني
1: فقيتي من اللي سردم هتاوك وتاوج وكل سريت مي خوي رشدو إلا ريت ما كون كلا هنا دعوة لسأو ريت مي خوي درز كتاب كتاب ما نخلين ديما وكو إسان أبو مرحلة مرحلة الهند يشيل إسان مرحلة مرحلة هي بلاه كتاب كاين تشي أخوين وخوي بلاه ما كتاب كتاب ما نخلين درز سريت مي خوي رشد دوري كي تايبتيها أو شواز السنة تيك فقيه وما لايك كل دساني بيجي عندو او شوازه که ملای دروس کردوه شوازه که برجسته و گولهه اتوانی خو علو کاریتی ها کنه هیچی نگی نیشون که عقلی بشریت دایی نوکه چه که اتوانی علو کاریتی ها بگه بلا هم استفاده کراو لو حالته و سرکوتو بوه و ملای پیه گیاندوه و خانواری دروس کردوه خلکی عالمی بند بدری جایی میجو پیه گیاندوه نشته که جوان بوه تایستش هر ماواتو الان دیوشون استش هر بردوامه
0: ماوسا یانکاتی که برونامی زنستی ور گرتو او پوشاک جوانه ملای و مامستایی کرده برو هست و چی کرد
1: خوی اوکاته هست اکی زور خوشه با فقه هست اکی نتوان ری تعبیری لیه بدید بقصه باسی لیه بکره چونکه اوانده ناخکه پی بختواری اوانده پی خوشی او تاج پادشایی گولیه او تاج زیرینه او حالت گوله اکریت سری لعنی ما مصایانه و میزاری سفی اکریت سری ایتر تو خود و خود اعتباره کی گوله شوازه کی گوله و هسته کی گوله و دای کوباوک هسته که زور پی خوش حاله بی و خوش بو پی خوش حال بونی دای کوباوک توش اونش پی خوش حاله بی زیادتر و هسته که کم کمالگا هاتو و جمعه ورکی زور هاتو و پی جوازی لو حالته که اولی تا دلو پی خوش بی لبر و شتی که ناتوانه تعبیری لیه بدلی تو و در بری اوانده شوازه کی خوش و گوله
0: بله دوائی وقت می بروانه اما لکوی دامز رای دسته کر با اوتاری اینی
1: من پیش اوی من بم ملایتیم دست بی کردو لن گندی خومن لسال 1904 گندی بردبل لوی اوتارم داو یکم اوتارم دست بی کردو لوی لن او چوارا ترو دو دا کاری ملایتیم بردوام و تا ایسا بمشی وازا بردبلم بری کرد مسافه هتاوکو 2001 اوش هلی خطیب و متارم داوه دوائی هاتون بو گندی رشین لگندی رشین نجدکی سالگ لویش هر متارم داوه دوائی هاتون بو گندی تپرزینه لویش سال متارم داوه دوائی هاتون بو سی ساغ لمزگوتی کسنزان نجدکی سالگ متارم داوه لمزگوتی مولانا خالص ساق هر و تارم داو سیش شو شاپین صالح لمزگوتی حضرت عائشه لیو و تربیش بوم اسال لمزگوتی خو من الحمدلله و تربیش لمزگوتی خو من ال 2007 لمزگوتی خو من اسال و تربیش
0: مزگوتی تا
1: نای عثمان کری افعاله
0: بالا ما نص ام مزگوتانه کردو یعنی بدر مزراندنی رسمی حکومت بو یا بشوار
1: بالا بالا چوار صالح پیشونه به لدوزاره من تعین بوم چهار سال او چهار سالی لگوندی خو معنا ملایتی کردو و خو بخشانه بو تعین نو ملای حکومت او او چهار سال نه بیت لدوزار او من تعین متا اسه بلای بی لسر شوازو یا سای اوقاف روشتو مریو
0: بله ماڵە سایسا حەزەکەم زانی پرۆسەی هاوسەرگیری کەی کردووە و چەم ناوتان؟
1: لە ساڵی 1993 من هاوسەرگیریمان کردووە لەگەڵ خێزان مەکە ئامۆزای خۆمە، خاوەنی پێنج مناڵی، دەسێ کوڕ و دوو کچ.
0: ماڵە سایان شێوازی وتاردانی تۆ حەزەکەین باسی ئامادەکردنی وتار، چۆن وتار ئامادەیەکەی
1: وتارەکان
0: ڕووزە قلامە نووسی
1: وتارەکان ئاڵوگۆڕی بەسەرە هاتووە لەگەڵ جارانە ئێستاکە. ئێستا بەهۆی ئەم پێگەیاندنی ئەم ئەجهیزە تاسانە، ئەم دنیای تەکنەلۆژیاوە گۆڕانکاری هاتووە بەسەر وتارەکانە. وتارەکانی جارانمان لەم کتێبەوە کتێب لەو کتێبەوە کتێب زۆرتر دەرمانە هێنا و وتارمان ئەنووسیەوە. بەس ئێستاکە ئەتەرنێتە بە زۆری وتارەکانە ئەگەر بەشتا ئەگەرشتە دۆزینەوە ئیسان خۆم بۆخۆم بەشت بە چاپێکەم لە بەر کۆمپیوتەرەکە و وتارەکان دروست ئەنووسمەوە و لە وەریەگرم و ئەنووسم و دوایش هەر چاپێکم و چاپی بەم متاهینەکەکەم بەو شێوازە ئیسا و گۆڕانکاری هەندێکی بەسەرە هەردوو لە شتەکانە ئەتوانی ئیسفادەی لە زۆر شتەکە ئیساکە.
0: بەڵەماسا لەگەڵ خوێندنەوەی کتێبە حەوسەڵە ماوە
1: من بەردەوامەوە نزیکەی لەوە چێ لە هەشتاکان و تا ئێستا لەگەڵ کتێبە بەردەوابم لە هەشتاکان و لە کتێبدا نەبڕاوم. یەک دوو ساڵ نەبێ کە سابەتمان کرد لەو بلاری خۆمان لە کاتی ناڕەحەتی و گرانیەکانە، ئەو چەند ساڵە نەبێ بەهۆی ژیانەوە تۆزێدا بڕانمان بەوەیتە تا ئێستا لەگەڵ کتێبە بەردەوامم. ئێستاش لەم تەمەنما ژیانم بە بەردەوامی لەگەڵ خوێندنەوەیە، لەگەڵ ئەو کتێبانایە، لەگەڵ ئەو عیلمانەیە کە ئەیڵێمەوە فەقێ و مەدرەسەمان هەیە ئەلحەمدوللا. مدرسەکەمان ئێستاش دەوری 18-19 فەقێمان هەیە. بەردەوام شەوڕۆژ تەرخانم کردووە بۆ خوێندنەوە و پیاچوونەوەی و کتێبانەوە و علومانە.
0: بەڵە حەزەکەن باسێکی ئەو فەقێانە بکەی
1: لە 2000 ئێمە لە ئەوقافەوە و جازەمان پێدراوە کە مدرسەیەکمان دروست کردووە بە مدرسەکەش هەر ناوی مزگەوتی حوجرەی عوسمانی کوڕی عەفانە. دەوری دەور دەب پێنج فەقێ و چوار فەقێ دەستمان پێکرد ئەلحەمدوللا. نزیکەی ئێستا 21 فەقێ بەرەو ژووترمان هەیە، بەردەوام لێ ڕۆشتۆ بۆ سلێمانی و شوێنەکانی تر و هەڵەبجۆم لەولاو، بەڵام ئەلحەمدوللا بەردەوام ئاوها حوجرەمان هەیە. ئێستا ئاسیان پێگەیشتووە حوجرە فەقێکانمان لە دیەکانە خوتبەیە دەن.
0: بەڵام ئەم فەقێانە کە ئەخوێن و وانەیان پێڵێن شێوازی وانەوتنەوەکەتان چەند قۆناغە، یعنی بە چەند
1: مەرەشەش قۆناغ تێپەڕەکە؟ قۆناغی یەکەم بەس کتێبەکانمان هەر وەکو مەنهەجەکانی کۆن وایە، بەڵام مەراحیلمان بۆ دروست کردووە بە مەرحەلە. ئەو ساڵە ئەخوێنێ دوو ئیمتیحانەکە، ئیمتیحانێکی نیوەی ساڵ، ئیمتیحانێکی سەری ساڵ کە تەواوی کرد ئەو کاتە ئەو مەرحەلەیە بڕێ ڕاتە مەرحەلەیەکی تر. ئابەو شێوازە بەردەوامی نێمە لە خوێندن و ئێمە تەعتیلاتیشمان نییە لە خوێندنمانە، بەردەوامین. یعنی لەوە دەستمان پێکردەوە، لە مانگی نۆوە دەستمان پێکردەوە، لە مانگی دوای ئیمتیحانی نیوەی ساڵەکەی، لە مانگی نۆ 28 و ئەو ناوە دەستەکەن بە ئیمتیحان، دیسان لە مانگی نۆ 29 دەستەکەینەوە بە خوێندن. ئەوا بەردەوامین. ئێمە لە شەمەوە دەرزمان هەیە تا ڕۆژی چوارشەمە، یعنی چوارشەمەش بەردەوام، بەس پێشەمە و جومعە تەعتیلمان هەیە، وەفمان هەیە. ئەوا بەردەوام. مامۆسایش کۆ چوار پێنج مامۆسای ترم لەگەڵایە، خوا جزایان بداتەوە ئینشاڵا. پێکەوە حوجەکە بەڕێەکەین و حوجەکە تەواوکەین. ئەلحەمدوللا ئیسا خەریکە بەرهەمەکەمان پێگا سوپاس بۆ خوا بە تەمای ئینشاڵا ئیجازە نامەیە بکەین بۆ چەرفەقەیە کە تەواویان کردووە و وان لە تەوابوونە ئەلحەمدوللا، کە ئینشاڵا تاجە گەورەیەکەین سەروان ئینشاڵا.
0: بەڵام ماسەیان پێشتر پرسیارێکمان کە سەبارەت بە فەقێ فەقێتی چی ببەخشی، بەڵام ئێستا ئەڵێن مامۆسایەتی و مەلایەتی چی بە ئێوە بەخشیوە؟
1: من بە ڕەغبەتی خۆم و بەخۆشی خۆم و زۆر زەوقم لە ئیشەکەی خۆم هەیە. زۆر بەلام و هونەرێکی زۆر گەورەیە و بە فەخرەوە مەلایەتی یەکەم. بار نییە بەسەر شانم و قورسی نەکردووە لەسەر شانم، بەڵکو ئەوەندە بەلامەوە ئیشەکە پیرۆز و گەورەیە کە هەچێ بێتە ڕێم لە پێداوی ئەم کارە مەلایەتیە شانم داوەتە بەری، چونکە ئیشەکەم بەلاوە ئەوەندە جوانە، ئەوەندە دڵخۆشم پێی، ئەوەندە کەیف خۆشم پێی کە بە هیچ شتێکی تر و بە هیچ مەنسەبێکی تر و بە هیچ شتێکی تر گۆڕاندنەوەی ناکەم لەگەڵیە. لەبەرەوە ئەوەندە کارەکەم بەلاوە پیرۆزە و ناڕەحەتی حیا ئەو حیاتش هەچێ بێتە ڕێم لە پێناوی ئەو مەلایەتیە بەلام و ئاسان و ساهلە. چونکە بڕیارم داوە کە مەلایەتی بکەم، کە مەلایەتیشم کرد مەلایەتی ئەرکێکی قورسە. زانم کە ئەرکێکی قورسە، مەسئولیەتێکی زۆر قورس لەسەر شانە. ئەزانم کە ئەو مەسئولیەتە قورسە، شەو و ڕۆژ لە پێناوی خەڵکایە بۆ خەڵک ژیاندنە، بەڵام لەگەڵەوە هەمووی بەلاوە ئاسانە، چونکە وەکو بۆ شدا زەوقم لە شتەکەیە، حەزم لێیەتی و بە حەزە وەرمگرتۆ شتەکە.
0: ئێستا وەکو دووە پرسیار پرسیارمان نەماوە، بەڵام ئەڵێن ئامۆژگاریتان چییە بۆ فەقێ و بۆ فێرخوازەکانی ئەم بوارە؟
1: وەڵای ئەڵێن قسەیەکی ئیبن تەیمیە هەیە ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ، ئەڵێن لە زیندانا بووە، لە کۆت و بەندا بووە. الله وتويتي أجر بادشاه كان بزان إما وين لشي لزت وش خوش يكاي هات اللي قال إما شر يعني كله بلسيناني أم وزع خوش وسعادة من دوب اختوري منش خمش الكاوكو وانا إيشا كان بلا وخوش وسندين وقرسة حزكم خلك أم أول قريت أم فصل قولة أول بقريت شنك أما فصلك أم كاروبارة بو قيامت شنك علم الله زنايك فالمليان برسيوت يعني آية علماء كراماتي هيا أوج لجواب أوتي بو كرامات لو قولة هيك خلك فيري علم بيو خوي مجهول كاب علم أو كراماتي علماء يا خوي بو خوي بو إلى بروي إيمة وأنا كارا كمان بلاو بيروسة من بو خم حزكم أم خلك مولاتي إيمة بيم وايل لبي جاندني ملاي شاك ملاي باش نقيس أتوان مبلم ملا ملاش حالتي كي بود رزبوة شوازي كي بود رزبوة شاكو خراب كان توزينا راحته لبروا قال ملاي باش بيو خدمتك وبيو خدمة بدينك إخوانك واشتكارك يزور قولي بيم وايم حق خويتك الأور دريت ولا من ناحية لم ناحية لما بلاي مو لوراتي إماك توزي كم ترخيمي مسافيك يزور خلق خويتي كذولا بلعب بالأوا خلق زيت البلاي شاهد وأوشتانا قراوة بلام أما كاريك يزور بيلوزا وخزمتي يقولي بجماوالو كومالقا كومالقا اللي روا أتوان ري أموش قاري كري توجيه كري نصيحة كري لخص فساد لخرابة أو كومالقا يخوته بارزي بدمي خلقه وبي إما نهمو جالي وتوم وتوم إما بنانا الرقي خلق بيقشتوين أبي خزمتي خلقيش كين خزمت كاري خلق بي بردوام إما درقاما كراوي اللي برمرا خزمتي خلقا
0: سباستانا كين هواية سركوتونو بردوامی تام با خواست.
1: سپاسی جناب تکم و بخیراتی جناب تکم و کنال کیشتن که هاتون دستن خوش بیت. بسیار کنواهی معاصیان جگی خویتی تجربه حیاتی خوانه تیکشته. لحیاتی خوان بخلکی بگین شتکی جوریه شتکی جباشه. پویا برش بخیراتی جناب تان کم و پیروز بیشتر.
2: بسرانی بارایس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هات هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل دا.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خواهي قورب وخاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبونو من لخواهي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان پی ازانن اوانی که ابن روشنایی و خیر بو عقلی انسانو ثابت یکن لسر دین دارتی جار جار با چاوه بینه جار جار با گو ای بیسته جار جار هر دوکان با یکو کار اکن بوی او انسانا دلی ثابت بی لسر دین دارتی یا ربی خواهد تو چون رحمت پی من کردوا ام چاوه ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با قرآن اکت و ام گو ای ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با گو گردن لقرآنكت يا ربي خواي او درقانيك كراونتو خير بخشن بمعالما وكو دزقا كانو وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناة برخير بركتانيك كإنسان وابيئكا ضليان بآوي إيمان ضليان بإيمان ضليان بوخوش بي چون خوايان بكنا عبدك صالح لبين دستي خواي قوري متعال خواي جان او خير بركتانيك كرشانت بسرمان بكيتهو كارك بثابت بوني ضلكان من لسر دین دارتید خوشویستانی من جو گردن لرادیو پر خیر و برکتکان امثال رادیو محراب و رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابتکا جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سيري آيات جوانكاني خواهكا بو اوي دلي پر اتمئنانو وپاكانو وجياني ثابت بي لسر دين دارتي جار جار بم گو جوانا که گو لقناتي كي خير اگري لبرنامه كي پر خير اگري بچي ازاني ام قناتا خير دارا بوي کلناو دل تا ايرويني وبوي لناو مشك تا درستكا وبوي كويتا هو كاركو يارمتي دارك بو توي بريزي خوشويست لدنيا تا وهروها لسر مرك تا وهروها لو روجشك شاد بيبا لقاي خواي قوري متعال خوا او دامو دزغانا پر خير وبركتانا ودانكا بووي بونتهو كارك دلكاني امان آودان كردوا وعقلكان مانيان روشن كردوا ونفسكان مانيان پر لا بركت كردوا وپر لا رزامندي كردوا او نوعا دامو دزغا پر خير وبركتانا چون ازانن خيرن بوتو بو ديارك خوا فرمي لوصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جال ناو سياري غافلي لذكر خوا غافلي لآيات كان خوا ام قناتا پر خيرانا يادي او خواتير نبيرد ووات في اكن هنگا وكانت چون بني چن خوش لناو سياريكا ريكي لمالي خود دانشتويتا قناتك دازقايك دامو دازقايك عبدكي صالح لو پري غفلتي تو توبيني بآغا لسر او زبانا وشكا دسكي بلي لا إله إلا الله يا بلي استغفر الله يا بلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد خواهي جان او دامو دزگانا پر خير وبركت كي خواهي جو كان من خوشبخت كي بو بيستنا خيرانا وچاو كان من خوشبخت كي بو قناة پر خير وبركتانا يا ربي خوايا ايه مش ثابت كي بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً.

كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بله خوشیستان تا آیتی سیانزه من خوین دوا. آیتی یکم خوشیستان کاتی خوینی نوا. قل اوحیه، قل اوحی، اگر بواسین قل اوحی ممشی وازا لامکه کم یک لسری مینو اوحی ممشی وازا او واوی چی مدی طبیعی دو حرکت دریجی اکی نوا انه استمع او نونان خوشیستان لسورتی الجنه نونی مشدد زور دوباره بوتوا بویا گرینگا کلیر دا خومان رابینی لسه دریش کدنوی ماوی مینگا که انه استمع، نک انه استمع زونو نکبر نین، بلکو ماوی یک مینگا که دریش کنوا انه استمع بمشه وازا هر نون یک لم سورتا یا خود لقرآنی پیروزان لچوا نونی مشدد من هبو مینگا که دریش کنوا نفر من الجن بمشي وازا اگر بوصين وستانو رويشتين لسروشي الجن هروكو يكا الجن واتا زماني منغكا هروكو خوي دريش دكريتو. آيتي دوم خوشيسان يهدي او هايا خوي لاواز خوشيسان بيوستا بجواني هايا كدرب كيوه يهدي ممشي وازا و ياي مديك جيشتو با همزة مدي منفصلة شواربو بيانش حركة دريجي دكينو. هر لآيتي دوا خوشي بسان ولن نشريك دونون جيشتو بيك نوني يكم ساكن نوني دوا متحرك أبي بيك نوني مشدد ولن نشريك ونونكا زمنكي دريج دكينو. آیتی سی خوشیستان و شی جد ربنا جد و ضمیه نیکین بواو بلکو ضمیه بکرتی جد ربنا بمشی وازا بیخونی نوا. آیتی چوار خوشیستان و انهو اگر باسین علین و انه ما بس ما لیره دا نون مشددکی که زمنکی دریش اکینوا بوی منگکا اکمل ما تکون بید. آیتی پینج خوشویسان فزادوهم ببورن آیتی شش فزادوهم رهقا، نک فزادوهم بکرتی نیخوینو او واوا مدیش طبیعیه فزادوهم ممشی وازا بیخوینینو. آیتی هشت خوشویسان وشوهو با او ضمانه بجواني دربكي وشوهو با واروها او تنوين فتحانه كالسري اوصين زورق لآيتا كان بلقو همو آيتا كان بوشيوازا كوتاي هاتوا ك تنويني فتحية تنويني فتحة خوشيوستان كاتيك اوصين ابي با مديكي دو حركي بمشيوازا وشوهو با نك وشوهو با مكورتينا بهمان شوه كوتاي همو آيتا كان عجبا احدا شططا واتدو حلك دريش اكريتوا زوكو تايبي ناهينين واروا وشي للسمع ممشي وازي خوينو خوشيستان اگر بوستين بصفتي بينيك بين بميمك للسمع ممشي وازا اتد اتوانين باساني بلين اگر بلين للسمع اما ميمك قلقلمان بيكرد ونابي بوشوازا بيخينو للسمع هلا يخوشيوستان للسمع بمشوازا اوشانا كميك راهناني زياتري هتا وكو زمان من رايد لسر شوازا راستو دروستكا. آيتي سيانزا خوشيوستان وأن نونكا لما بمشوازا نون وميمي مشدد زور جختكينو لسروي كزمني منگكا يا خود غنكي دريش بكريتوا. فمن يؤمن بربه همزكا قلقلبينا غنالين يؤمن واروانون جيشتو با اقلام دروس به فمن يؤمن بربه
أو ميميش كم يقدر يجا كده توا زمين جاكي فلا يخاف بخسا بخسا نالين بخسا باكا قلونا كن خوش يسان بخسا هليا بخسا بمشي وازا أي خويني نوا تنها بيتي خا كلويا قلو دبيت ولا راها ولا رهقا والواء أو هيا لويا قلونا كن نالين رهقا را راك قلوا هيك لاوازا أنجا قافكو ألي فكيش قلوا رهقا بمشي وازا نيرين أو هاي لو بينيا صفة تفخيم ور بقدر بلا خوش بيستان بو عندكو تايدينين ببرغي دومي برنامج كمان بهيوي رزامن دي خواي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك تال برنامج داتو بخزمتان دقينوا بخواي قولتان دسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خواه داو صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خويلي بي دياري توكدالي؟ پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارة لابري گناهي نوانيانا اگر توشي گناهي گورا نبي. پشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رزي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیده، لده سالیده لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیه بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي نويجي عصري بروا وك أووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فرياكوتن نواجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایان توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه وسلم دجرت و کفرمویتی: اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش داد دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری گرایتی و. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

فتنك انا خلقي توشي فتنك خواهي پروردگار فرمي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى خوتان رد مكن وكو سردمي جهالة نفامي عزيزة كيمن ناكري تو خواهي پروردگار جوانيكي پيداوي جوانيكت بو حلالي خوت عرض بك نقبو حرام نقبو كسيكا او توشي گناه كي دو خوش توشي شرمزاري بكي هج مجالكي تيانما وعزيزة كانم فرماني پروردگار براستي ابي امجي بجي بكين فرماني پروردگار قطعي هموش تيك مان ليكا كبو اوي گناه نكينا فرمي رؤكات جنوب ياويش افرمي يحفظن فروجهن افرتان داميني خوتان بپاريزن او رگاني اتان بابرو دامين پيسيش خوتاني ليا بدور بكن خواهي پروردگار رؤكات پياوان افرمي يحفظو فروجهم اي پياوان اوش داميني خوتان بپاريزن بو چشكي كاتي خوتان شرمزاري لاي خواه خلقيش مكن بو اسلام وردكاري بجواني بباشي لقل ما أنا أدويو وباسيري كي أمر دكاريك إن بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أفرمي أفرمي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين أقر من ألكان تنقشت حوصالي أمري نيشكر دنيا بيبدن وضربوهم عليها لعشرين تنبيان بكن أقر نيشيان نكركاتي قشنا دصالي وفرقوا بينهم في المضاجع لدصاليش دا جيان لي بقورن وهروها جيان لي جيابكنوا جي جنوبيا وجيابي وجي من ألكان ينجيابي عزيزة كيمن تولى قل خزاني خوتاي تولى قلها وسري حلالي خوتاي لجوري اقداي ناكري تو كرك الدصالانا او ببينيك تولى قل خزاني خوتاي لبروي اميش عاقبتي خراب ابي بشوازي لشوازي كان بدبيني براستي جاري واهي هزارها فتني لي او شيتوا سيري بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام اسلامة شو نامش غاري مانكا ورا لحوصالي امري نواجي بيبكا شونك نواجي انسان دور خاتوا لقناه وهروها لد صاليش دا جي اي بكره ولا خوت بالا شويه نيتر بخوي وجنابي شله شويه نيتر بخوي بو يا عزيز كانم براستي كاتمروف هوس الشيطان بون بدوجمني سركم انسان او كدوجمني سركم انسان شن براستي تمن دور نابيني كاتو سات دور نابيني ابي زور وريابين واغادار بين با ايما بچينا خدمتي صورتي يوسف كخواي پروردگار ام صورتينا منا وبناوي صورتي يوسف و سيدنا يوسف عليه السلام جوانترينو باشترينو گنجترين گنجيق ليوشاوا وكسيكي بتواناو بهيس خواهي پروردگار ام گنجا بچي تاقيكاتاو آفرتيكي شو خوشنگي سردمي خوي داواي گناهي ليكا خواهي پروردگار لصورة يوسفا فرمي عزيزة كانم صورة يوسف حق ناو بندري بصورة گنجان حق گنجان بيكن بسايو سيبر بو خويان حق گنجان بيكن برنامي جيانيان حق گنجان بيكن يا ساو رسايا كهنغا وكان يا نابقرين و تفسيري صورة يوسف بزانيقن سيدنا يوسف چون جياو و چي كردو اواني جوابكن خواهي پروردگار فرمي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لقال معاذ الله ام آفرتا ام يوسف لبرد سدايتي بندايتي بلام ايوه رامي بكا ايوه بجور لجور كان استغلالي بكا بو اوي خواب نامان بدا داوين بيسي لقل ام گنجا يابكا بلام كاتيك درگاكاني لسر داخستو داواي گناهو تاوانكي ليكرت خواي پروردگار سبحانه وتعالى توماري كرو سيدنا يوسف فرمي قال معاذ الله پنا اقرم بخواي پروردگار اگر بيتو من گنجيكي آوا داوين پاكم بلام بو چجيكي كاتي داميني خوان پيز بكم ولم گناهيا آوها وجدان وعقيد وبيرو باوري خوان بخما جرنشاني پرسيارو عزيزة كانم سير يم گنجا كان خو كس آقاي ليا نبوا درگاي لسر داخراوا بلا ما فرمي سجنم پيا خوشتر لويكا آفرتان بانم اكن بو او گناهيكا ايانا ويلا قل يانا انجام بدم انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون براستي خواي پروردگار ام گنجي بپاكي و بچاكي و بداوين پاكي اشتوا و براستي خواي پروردگار هرگيستم كاران سر ناخا و سر كوتن يان بنسيب ناكا برزة كانم با ايما دي خواهي پروردگار فرمي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز افرمي لمشارد آفرتك ابو آفرتك شوخوشنك آفرتك جوانو لوشاوة كاتيك فرمي امرأة العزيز زانان فرمون آفرتك چل سالان بو وهروها افرمي تراود فتاها عن نفسه او گنجي كويستي لخشتي ببا ام گنجا سيدنا يوسف گنجيك زانان فرمون شانزبو حف وصال بو كواتا ام آفرتا وكو دايكي ام كرب وكو يستويت يم قناهي لقلابك اخوة فنام امدا يعني قد شغفها حبا
زانانا فرمون پردي دلي ام

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الرسل والنبيين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. عزيزانم سلامي خواهي قولتان ليبه. ناونشاني أمدر سمان بجهان بوني إسلام، عالميتي إسلام. عالميت ما بس من أونية تنهاب بلاوبونا وبه، أجر وهابي بيني مسيحيتش بلاوبوته بسران سري جهانا شوينية كنيسيكي تيانا به، هر وهابو ذيتش بلاوبوته بلاوبونا وما بس نية ليرانا ب عالميتك. زور جار هي كاسيتو رسمي هنرمنديك زور زور زياتره لهمو كنيسه ومزغوتكاني جهان ليراك علين بجهان بون واتا برناميك اشي بو همو دنيا لهمو كاتيك بو همو غلان بو همو ملتان برجواندي مروفي تيايا بر جواندی دنیا و آخرتی تیاره. ما بس من به عالمیت اسلام آواه که ام دینا نهات و بو تنها ملتیک، نهات و بو ناوچیک، نهات و بو کاتی کی دیاری کراو، بلکو تار روزی دوایی برنامه ترنیه، اما برنامه بو همو آدمی زد. آیا بالگمان هیک لقرآن که يا ما جب أوبك كأم دين دينك عالمية بل كن دين آيات من هي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يتر أما الشرحي ناوي أما ما مستاكي ناوي تمام بقيني. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سورة الأعراف آيتي صوت جاوهش. أي خلقينا أي آدمي زاد أي مروفايتي من روان كراوي خوام بو إي وبو هموتان بو همو مروفايتي بو همو رنگكان رش بيستو سبي بيستو زردو سورو شرقو غرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تيبك من بو هناوي تتخواروا هول بدي كخلقي لا تاريكي نفامي وشرك ضلالات وبيان هني تنور ايمان وتوحيد راستقين وزانست. آيتي كتر وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. ايما توما نردو تنهابو همو همو مروفايتي هو أرككتا وچندين آياتي تر أم آياتانا مكين واتل مكة حاتو تخواري بو سردلي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتا أم دين هر لسرتاوا بجهان بوني تيابوا وعالمية خص لخصائصي أم ديني. كتاب آسمان كاني تر أم جورة الفاظاني تيانية أم جورة خطابي تيانية بو هموم روايتي قرآن بو من باسكاك فلان پیغمبر إذ قال لقومه في سار پیغمبر نارد من بو قومكي وإلى ثمود أخاهم فلان كس وإلى عاد أخاهم فلان كس وإذ قال إبراهيم لقومه وإذ قال فلان لقومه همو في غمري بو قومي كني الراو طلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كافة للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عالمين بو همو جهان هاتشنا وثمان لسرتاي درسكام مسيحية بلاو بو توب جهان بلام خدي بيامك عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أفرمي إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة من خوان مني ناردوا بو مرة ونبوكان مرة سرگردانەکانی بەنی ئیسرائیل. ئەگەر مولاحەزەی ئەم ئایەتانە بکەین کە وتمان ئایەتە عالەمیەکانن، ئەبینین ئەمرە فرمانە لەلایەن خواوە بۆ پێغەمبەر صلى الله عليه وآله وسلم كهلصي بو أركا بقيان دني أم فياما بو عالمين واتا همو جيهان بزاني كتور روانا كلاوي خواي بو أوان وهمو جيهان بزاني كأو فياما قنجا وبو هميان ودواي أو فيامي ترنايت چونك بشرية قيشتو تا نضجيك گەورەبوونێک وعیەک ئیتر پێویستی بە پەیامێکی جیهانگیریە عالەمی. ئایا ئەم قسانە ئەم ئیدعایە لە خۆمانەوە ئەیڵێین تەعەسوبێکمان هەیە ئەڵێین ئیسلام ڕاقیترین دینە و عالەمیە یاخود فیعلەن ئەو خەسائیس و ئەو تایبەتمەندیانەی تایە؟ ئەمڕۆ بەڕێزان لەسەران سەری جیهانە باسی مافی مرۆڤ ئەکرێ، باسی ئازادی ئەکرێ، هەموو کۆمەڵگای سەرزەوی دژ بە توند و تیژیە. کەیتە سەر ئەم ئیسلامە پیرۆزە ئەبینی دژ بەوەیە، دژ بە توند و تیژیە. لا ئیکراها فی الدین ئایەتە، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ آية بزور خلق راك يشيبو باور هنا أقل لها مشتكات دو تيجي نجاحت بين المسائل فكرة لمسائل اعتقادة نجاحتنا هنا قطو بزور فكريك بس بيني بسريك يكا كي أو زور داري نما أيش خلق رتو دجبتو ئەوە دیمان کە چۆن خەڵکیانەکرد بە بەعسی و دوایی ئەو خەڵکە چۆن هەمووی ئەکشایەوە. خۆشویستانم شارستانیەت واتە حەزارەت بە فکر دروستە بێ، بە فکری ئازاد دروستە بێ، بە فکری نوێ دروستە بێ، بە داهێنان دروستە بێ و هەرچ کاتێکیش قەفڵ درا لەو فکرە ئەو شارستانیەتە بەرەو هەڵدێر ئەڕوا بەرەو ڕووخان و هەرسهێنان دەڕوات. تایبەتمەندێکی ترمان هەیە پێکەوە ژیان، پێکەوە ژیان و مافی کەمایەتیەکان، و ئەمەش یەکێکە لە خەسائیسی ئەم دینە کە عالەمیەتی پێ ئەبەخشێ. پێغەمبەری نازدار صلی الله عليه وسلم کە فەرموویەتی ئەوەی دژایەتی ذمیەک بکاواتە غەیرە دینێک کە لە ناو دەوڵەتی ئیسلامە دەژی وەکو دژایەتی پێغەمبەرت کردی بێوەهایە، ئەوەندە گوناحەکەی گەورەیە. و بە عەمەلی صلی الله عليه وسلم عەهد و پەیمانێکی بەست لەگەڵ مەسیحیەکانی نەجران کە کەوتوونەتە باکووری ڕۆژئاوای یەمەنەوە. ئەو ناوچەی نەجرانە مەسیحی تیا دەژیا، عەهد و پەیمانێکی لەگەڵا ئیمزا کردن لینەجرانە و حاشیەتها جیوار الله و ذمەت و رەسول الله فی ئەموالهم و ئەنفوسهم. ئەم عەهد و پەیمانە دۆکیومنتێکە، وەسیقەیەکە ماوە شانازی پێوە ئەکەین، یەکێکە لە بەڵگە گەورەکان کە ئەم دینە دینێکی عالەمیە. هەموو مێژوو بخوێنەرەوە بزانە چ دینێک، چ بیر و باوەڕێک قبولی بەرامبەرەکەی کردووە، قبولی دژوارەکەی کرد بێ غەیری ئیسلام. ئیسلام ئەوانەی کە عەقیدەی ئیسلامیان وەرنەگرتووە ئەیان خەتە ئامێزی خۆیەوە، بە هاوڵاتی دایانەنێ، هەموو مافێکیان ئەداتێ، ئەو اختلاف قبولا تا لە چوارچێوی یاسا بێ و لە چوارچێوی ئاشتی بێ قبولا، ئەمە نایبینی لە دینەکانی ترە، نایبینی لە مەبدەئەکانی ترە. كألين دينا كاني تر يعني دينا قرى وكان جينا دينها مو ديني خوايا لا زمان إمام عمر أبيش هل ساهمان بيماني بس لقل مسيحي كاني بيت المقدسة كأوقت بيانوتن أهل إيلياء هربو شويك رسول الله كردي لقل أهلي نجرانا لقل أواني شاكردي كأمانة لزمتي دولة إسلاما لزمتي خلفاء كان لزمتي إيمان نرانا ديت سر ميجو ديان جار صدان جار أهلي ذمة منصبيان ورقرتوا برفرزبون وزاراتيان بركوتوا زور آسايب ولا حكم إسلامية بلغيك تربر ريزان نمان بيستوا لا هيج كتابي كيميا جوا مسلمان نصيبتي غير مسلمان نصيبتي كيكيك تناند يكيك كبزور كرابي أبو مسلمان أو من نية والدليل شمان كونترين كنيسة لنا وخاكي إسلام هيا لم مصر هيا أمهم كنيسة وديرو شواني بارزقاي غير مسلمان كان لخاكي إسلام بارزراوا خالكي تر أم إسلام ميرادگري دينكاني پيشوبو كخوا سبحانه وتعالى پیغمبراني انارد بو توحيد بو يك خواناسين بو عبادتو پرستني يك الله سبحانه وتعالى و چسباندني بهاكاني آسمان لكو ملغاكانيانا لآيتي كأفرمي لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أركي همو بيغمرا كان أوبوا خوا طبعا بجيري كردون معجزي بيداون كتيبي بيداون يرمتي داون تا حلصن بو أركي كومالغا كانيان دات پروربن عادل بن لنا وخوانا أم همو ميراتا هاد بو إسلام أو همو هولو تقلايا هاد بو إسلام چونك كتاب إسلام كقرآن كي خوا فرمي مهيمنا عليه أو كتاب قرآن كوي همو كتاب كاني ترو تصديقي أكا تصديقي أكا أما إياتا شويكي عالمي و فكريكي سقط هي لاي هنديكس كإسلام با وشي لا دسي بيكر واتا دجي هموشتي وستا تصادمي هي لغل هموشتي كان خيروانية إسلام دجايتي لادان أكا دجايتي انحراف أكا دجايتي قندلي أكا بلان بشتي چاقا لي چاق قبوليك وريقري لمسيحيته وليهوديته لجاهليتي عرب ولا مشرك كان وصفات جواني قبول بو بجواني دانا شجاعت مردايتي أمانة صفات جوانا كرم خزمتي ميوان دفاع لفقير خجار أمانة همي صفتي جوانا صفتي أهل إيمانا با مجتمعك الجاهلي وثنيج به بجوان الله جوان بناشرين الله ناشرين بچاق الله چاق بخراب الله خراب اوانيه اسلام ديجي هم مشتيك بيت اسلام الغاي كهنوتي كر كبياوي آيني هم مشتيك بدز او بي حكمي آيني اواني الغا كر جادو غري نهشت تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي دوشتن بو بجيهشتن وك روجي روناق وهايا قرآن وسنة اوي لابدا لوا هر خوي سرگردانا ام كتاب وسنة نايل اشتيكي خرافي وشتيكي جادو قريب يتناو جياني مسلمان أنا مسلمان فكري صافة مسلمان خوا مجدي أداتي كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم مشكي صافة مسلمان بلا توشي جيرو قرفت بي توشي نار رحتي بي بلا مشكي تيق ناجي مشكي صافة أزاني خواهي كي هي پشتي يقري بلا مورة تماشاي كومالغاي كوريبكا كومالغاي شرقي آسيابكا أماني ديانتي أنبوذية سبحان الله جيرو دي جادو غريكن بشيويكي تصوري ناكن يعني كابرا سروكي ولاتا خوي بالاوتو بو سروكاتي ولاتاكي اتشيت لا جادو غريك على فريام كوا شيب كم تادرشم لا هلب جادناكا اما يكي لا سروكاكاني كوريا بيش بيش وتر كزابد بو جادو غريكا بيو برو غوري باو كدر بينا بيبا بو فلان شوين رويب كرا فلان عراستا بو نوع اي بيتو همو خلقك شوين جادو غري قوتو والروشيان نايبو بيقاني باسكن ازانن هلايا ازانن عيبا ازانن غلطا يعني من شتيوان بيني لسفرك مالا كوريا پرزگاكان يان همو بيس بيستو بيان سالة سقفكيا غورن سقفكش او مادة قرمي دكيا كصالك بمينه دو صالي بمينه اعلان يكن سقف تازك الاخوار ودائنين خلقيه مرازي خوي نوسي لسر او سقفه يتر داني قريبو خوي ب 5 دولار بديه مرازكي خوي نوسي لو يا داينه يتر دو صالي دو صال كاتي ديت اي خنا سقفه كلن بو خو بي خويني تو مرازك ديت دي اما تش عقلك إسلام أماني نية إسلام ضدي أمي عالمية همو روشنبير باوري بيتي مكانتك دانا وبو علم هيج دينك أو مكانتي بو دانا ناوة كتبكاني بيشوشي باشي باسي زانز ناكا ورا تماشي قرآن كتشن وشي زانستي تيايا باسي علمك باسي بير كرنواءك باسي تحليلاتك فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر أو نظري شاونية يعني برو بحثك ألم ترى يعني أي بيو بلم خبرت بدمي زانستيو بيو بدم آية نازاني أفلا تعقلون لعلهم يفقهون أم وشانا لهيج كتابي كتيرها نبوة تناند وشي اقرأ كيكا موشي لقرآن نازل بوا أو معنى ناقريتو بوساكاري إيمة ما شايكين بريتيا لخير نوي بيتا كانو نوسين يعني نخير وهو نية يعني دوكيومت كردن وثائق آمادة كردن يعني بحث يعني تويجي نوا يعني بلان دانان يعني قران بشوين زانستا بشوين حقيقتا تابزاني ميجو چية تابزاني واقع چية تابزاني مستقبل برو چو أروا أما نية لكتابة كاني ترى ونشمان بيستوى دواي أم چوار دا قرنة دواي هاتني رسول الله عليه الصلاة والسلام دواي هاتني إسلام ديني كتر هاتي بيبلا نخير من آخر دينم آخر شريعتم نمان بيستوى هر امه و ما و تو و اجمینه تا روشی دوائی اسلام ایمانی به انصاف و وجدانه امام عمر رضای خواهی لسر ابینه سوال کری لدرگاه ده پیر یکا بان یکا علیه تو بواکی با سوالکی علیه نیمه پارم نیه من اهل کتابمو و ابی جزیه بدین مسلمان زكاة يا وغير مسلمان جزية يكون ضريبة يعني وتي سبينيا سرم لي بدا شو ووكات بو سبينيا بردي بو بيت المال وتي زور بي وجدانيه بغنجي امانه پاريان ليبسنين استفادهان ليبكينو ببيري او برلاين كي معاشي كي زور گنجاو شياوي بودابني بخوي معلوم نالي كوائتر محتاجي كزنبي وبزانه چي تري جوكو اوايا او ناوي تو ماركو معاشيان موچيان بود ببرنوا يكساني برانبر ياسا ديان و صدان نمونه من هي بستو عفوا لسورتي النساء نو آيات من هي نو آيات من هي دفاع لجولة كيغك كواد دزي نكردوا عربيك درعيكي دزي لعربيكي تر راوينا حالي دا مالا جولة كيغ دواي سوينو أملا أولا دوزيانو لمالا جولكا كهمو بون با دجمني جولكا خواهي قولكا آقاي لها مشتكا ببيغمالي فرمو عليه الصلاة والسلام ولا تكن للخائنين خصيما دفاع ما كلم خائنانا أو خائنانا مسلمان بون نو آيات لسورتي النساء دفاعك لجولكيك أما لچ دينيكا أما هي آية ما عالمية يانا تايبت من ديكي داوة بأقل وبوتا مناطي تكليف أو أقلي نبي تكليف إلى سرنية أقل وظيفيه أو يحل نسيب وظيفي أقل خوا ناوي ولا آجل آجل ترى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون أو أنا خرابترين قروك بونور او كسانن كا جويان حق ورناغري زمانيان حق نالي ميشتيان ايش بيناكن تمانا اركي عقلو اسبابي عقل امانا سمع بصر ونطق لشويني كتراه فرمي اولئك كالانعام بل اضل اولئك هم الفاسقون أمانا لأجل أجل ترى وچندين امتيازاتي تر هيك عالمية أم دينا السلمين أما چن منيبو هنا ما نوا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو أركتيقي نامي نارد بو أو ملتانيه أو سردما بو سر كردكانيان بو كسرا كغوري فارس بو بو هرقل كغوري روم بو بو مقوقس كغوري مصري كان بو بچه اسلوبيك ما قرآن فرمي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي أهل الكتاب ورن ديان صدان خالي هاو بشه لنيوان مانا بالا سروا إيشكين بالا سروا دولتي دروسكين بالا سروا كومالغاية دروسكين بالا سر اوا تنمیه بکین بالا سر اوا برجواندی یکتر بپارزین بداخوا خلفی امه لسر او ختن روی سلف لسری روی سلف زانیان رسول الله علیه الصلاة والسلام چی کردو و اوانش بردوان بوم لسر او بجهاني بونا لسلو عالميتا قيان ديني أم دينة بو شرق و غرب بلام دواي فتريك مسلمانان تركيز يان خست سر ناوكو ملغا إسلامي درو يان إهمال كر عرضي دينك يان إهمال كر نالم صفر بلام لهزار كتيبايكي كي خولدا غير مسلمان راكيشي هرچند اما أركو كوششي هندي برادرو هندي ريخراو أزهري شريفو أمانا قدريان كمنا كينوا كساني كان صدان مزقوتيان دروس كردو ديان دعاتو زانايان بلاو كردوتو بجيهانا كدين بجينن بعالم أوانا خۆزگەم بە خۆیان بەڵام ئەرکەکە زۆر لەوە گەورەترە پێویستی بە ئەرکی هەمووانە خۆشەویستانم خوای گەورە فەرمێ إن هو إلا ذكر للعالمين أما الذكر كبو همو بشرية كواتا نابي إما بلين ولا أوي بيوي إسلام تيبقى إلا أبي عربي بزاني لأمتي إسلاما هجدتا بيز لصا عربنو هشتاتا هشتاودو لصا عربنين أي أم كردو فارس و تركا چون بون بمسلمان عربي جنازانن لري ترجمە کردنی ئەو معنای بەرزانەوە لەڕێی ترجمە کردنی ئەو بەها بەرزانەوە کە لە قورآن و حەدیث هەیە بەو ترجمە کردنە بەو گەیاندنی معناکان خەڵکی بوون بە مسلمان ڕاستە ئیعجازی لوغەوی هەیە لە قورآنە ڕاستە زۆر لەزەت و چێژی لێ ئەبینی بەڵام تەنها دەرگا نیە بۆ تێگەیشتنی ئەم دینە وأما حجيك بسر أواني شوى وأبي أم حجي بقات أجر نجيش تقصيرك لإيما ويا لبروا علماء إسلام فقه مقاصد ياندانا كو إمام شاطبي رحمة خويلي بدواي تطويري بيدراو ابن عاشور رحمة خويلي بزور جوان أمانة باسكا كبريتيا لخويند نوي نوي أو معنانا كعرف عادة كردويتي بقالبك من باسي عبادتو عقائد ناكم أوانا نغورن عقائد وعبادت باسي ناكري وثوابت باسي أو بشاكم كمادي فقه مادي اجتهاد ألبيانا لو بشا أبيني اختلاف هلا مذهب كان بوشي هي چونك شوين كان ينجاوازا كاتا كان ينجاوازا و عرف عادتیان جیاواز لێرا کاتەکەمان تەواو بوو کۆتایێنم بە چەندێڕێک لە کتێبی ئیعلام الموقعین عن رب العالمین ابن قیم الجەوزیە کە بەڕاستی ئەڵێ هەموو جەوهەرە ئەفەرمێ ومن ئەفتا الناس بمجرد المنقول فی الكتب ئەو کەسی کە فتوا ئەدا لكتيبه وناتشيب وشتيتر فقهي واقع تينادا على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمينتهم بوهمو كسي همان فتوى أدات نابرسيتو عرف عادتي تشيو خلقي كويتو أمانة أو جور فتوانا فقد ظل وأظل قمراء بيو خلقيش قمراءك وأقر إذا جاءك رجل من غير إقليمك أقر يشك هات لغير ولاتي تو وهاتو داوي فتواك اللي أكاب بفتواي خوت ولامي مدره وبعرف عادتي خوت ولامي مدره لي برسة أوان چون أجين لفقهي واقعي أو تيبقى لسر أو أساس فتواي بدري راي مك يشبو دابو نريتك خوت أقر آوات كر أو بلايكي زور زور قوريا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين أم لقالبونا ونوسان بفقهك ولا اكتباهي قطع بكي لواقع أو بلايك قورية أو فتيك قورية حزمك كاتك زياتر بوايا زياتر من كذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: بابی سرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نونو چکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب بگرن رادوی محراب دنگیک بو ایمان دنگیک بو جیان رادوی محراب

0: ذكركاني إوران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: محمد.
1: راديو محراب دنگيك بو غياندني پيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزیه. و اذا

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
1: اوانيان كبشوين راستي دا دقرين هركاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبينيت شا وكاليان أسريني خوشي هل درجت بهوي أو حق راستي كدايا الناسي لكاتيك دادلين پروردگارا إما إيمانو باورمان هناو بآيني إسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا

أي أواني كباورتان هناوا أو ناز نعمت شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دس دريجي مكن چون كبراستي خدا دس دريج كاراني خوش ناويت.

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرق و قمار و گوشتي مالاتي سر براو بو غيري خدا لو شناني كخلق با پيروزي دانا و نك اسلام برجو حرام و حلال زانين بهوي هلداني زاروا اما نهر پيسنو لكارو کردوي شيطانن كواتا ايوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي و بختواري بدز بهنن لهردو جهان دا.

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيوالا إحرام دان نيتي حجيا عمرتان هناوا نيتير راو مكان أوي بآرزور راو بكاتو نيتير بكجيت لتولي دا دبيت قربانيتي وك أو نيتيرا بيشكش بكاتو أو بريارش دبيت دو كسي شار زايدات پرور لخوتان بيدنو قربانيكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعبدا ياخد بقدر نرخي قوتكا خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچي لو بابتان الرويداوا خدا قلمي تاو پوشي بسرده هناوا جا اوي ام هلانت دوباره بكاتوا خدا طولي ليد سينيت چونك خدا بالا دستو طول سيناريشي بزبره.

خدا كعبا كا بيت الحرام كرديتي بهوي هستان وو بو جانوي خلشي لهردو دنيا دا اروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراو كان اوش بو اوه چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا.

0: كاتك حواري كاني جوتيان اي عيسى كريم مريم ايا پروردگاري تو دتواند لاسمان و سفرو خوانك مان بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن
1: قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
0: حوار يكان بو پاساوي داوا كان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركت لي بخوينو دل نيابينو چاك بزانين كبيغمان راست دلقل دا كردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت
1: قال

0: العالمين.
1: إنجا خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودا دبزينم جا أوتان دواي دابزاندني سفر وخوانكا ببروا بيتو سبازنا بزير بيت و براستي من سزايا شي ددم كسزايا هيتش كسيكم نجيهان دا آوا ندابت.
0: وإذ

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي، يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: زور زنگوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفیو چند افسانم دی، زانستو هنر.

الله أي شديد المحال بطش عقاب بيسر قهر دهشة إرعاب حجم كونين سفقلين لبر هيبتي تونيان تين تاب أي إليك المآل والمرجع نيب وغير تو مصير مآب لسرو قوم مفسدي فرعون ترجند أشد صوت عذاب أفلح هرش نفس خاو ينكر كيف فيالو دسي سبو قد خاب هرش بولاد قرا ودي بخشي عفي تو جارية إلى من تاب رحمتي توك بحد مرزا هب لنا من لدنك يا وهاب كاري هركس كتو پسندي كي بنسبنا بخاوني لسواب هرشي تويل رزا بسر برزا توشي توشنا يقتل الروج حساب ملحدي تو قري بسر لولا كيفنا قايتي إليك إياب نابقت دور بش لعفو الله كيبلي لا إله إلا الله.

0: سن
1: گنجینی پاداش دکن
0: من مسح على شعر یتیم نزلت الذنوب من بین اصابعه
1: هر کس دست بسری من داله کی بباو کتابهنه گناه کانی لنیو پنجا کانی و حل دواره
0: من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء
1: هر کس دزنیش بگریتو بلی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هش درگای بهشتی بود کریتو و آزاد لهر کامیان و بچتا بهشت
0: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة
1: هر کسی قل هو الله أحد بخوینه دجار او خوای گوره کشی کل بهشت بود روز دکا
0: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة
1: هر کس نویجی بیانی با جماعت بکاو پاشان دانی شو ذکری خوا بکا تا خور حل ده پاشان دور کاد بکا او پاداشتی حجیکو عمریکی تواوی با دلوسره
0: من قرأ قل هو الله احد فکأنما قرأ ثلث القرآن
1: هر کس سوره قل هو الله احد بخوینه وکسیکی قرآنی خویند به وحای
0: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
1: هر کسی لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب اندازي كفي سردرياش زوربي
0: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة
1: هر کسی کمو کری و عیب و عاری مسلمان دا پوشه او خواهی گوره لدنیا و قیامت دا عیبکانی بودارت پوشه و حلکانی اشکرا ناکه
0: من نفس کربتا عن اخیه نفس الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه
1: هر کسی آستنگو نارحتی اگل سر براکی لاببا او خواهی گوره پروردگار نارحتی قیامتی و آستنگکانی رجي قيامتي لسر لادبا
0: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح
1: وهر كسي آية الكرسي بخويني پیج نوستن بردوام لاي خواي گورو پر وردگار پارزاري كي بوهيا تابياني رجد بيتوا
0: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة
1: هر کس یک ویستی بازار یهبو کاتب رو بازار چو بله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أوه خواي قورو پروردگار هزار هزار شاكي بودروسيو هزار هزار خرابي لسر دسرتو هزار هزار بلي برزو بلند دكاتو
0: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم
1: هروها عمريك لرمضان دا خير حجك هيا كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات

فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا ملئت حرسا شديدا وشهبا

كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا.

به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بله خوشویستان تا آیتی 13 من خوندوا. آیتی یکم خوشویستان کاتی خونی نوا. قل اوحی، قل اوحی، اگر بوصین قل اوحی بمشي وازا لا مكه كم يجلس اليمينو اوحي بمشي وازا او واوي شي مدي طبيعيه دو حركة دريجي اكينو انه استمع او نون انا خوش يسان لسورتي الجنة نوني مشدد زور دوباره بوتوا بويا كرينجا كليرا دا خوما رابيني لسا دريش كدنوي ماوي مينجاكا أنه استمع، نك أنه استمع زونو نكبر نين بلكو ما ويك من جاكي ديش كينوا أنه استمع بمشي وازا هر نون يقلم سورة ياخد لقراني بيروزان لكوا نوني مشدد ما نهبو من جاكي ديش كينوا نفر من الجن بمشي وازا أقل بوصين وستانو رويشتين لسلو شيء الجن هروكو يكا الجن وات الزمني من جكا هلوكو خوي دريش دكريتو آيتي دوم خوشي سان يهدي او هايا خوي لاواز خوشي سان بيوستا بجواني هايا كدرب كوي يهدي ممشي وازا وياي مديك جيشتو با همزة مدي منفصلة شوار بو بينش حركة دريجي دكينو هر لآیتی دو خوشی بسن ولن نشریک دونون گیشتو با یک نونی یکم ساکن نونی دو متحرک ابه با یک نونی مشدد ولن نشریک و نونکا زمنکی دریش دکینو آیتی سه خوشی بسن وشی جد ربنا جدو و ضمه دیکین بواو بلکو ضمه بکرتی جد ربنا بمشي وازا بيخوني نوا آياتي چوار خوشي وسان وأنهو أقرب وصين علين وأنه ما بس ما ليلة دا نونة مشددكي كزمنكي دريش أكي نوا بوي منجكا أكمل ما تكون بيت آياتي بيانش خوشي وسان فزادوهم ببورن آياتي شش فزادوهم رهقا نك فزادوهم بكرتي نايخوين أو واوا مديش طبيعية فزادوهم بمشي وازا بيخوينينا آياتي هشت خوشوستان وشوهو با أو ضمانة بجواني دربكي وشوهو با واروها أو تنوين فتحانا كالسري أو الصين زورق لآيات كان بلقو همو آيات كان بوشي وازك وتايهاتوا ك تنويني فتحة خوشي وستان كاتيك دواصين أبي با مديكي دو حركي بمشي وازا وشوهو با نك وشوهو با مكورتينا بهمان شوا كوتاي همو آيات كان عجبا أحدا شططا واتا دو حركة دريش أكريتوا زو كوتاي بي ناهينين واروا وشي للسمع ممشي وازي خوينو خوشيستان اگر بوستين بصفتي بينيك بين بميمك للسمع ممشي وازا اتد اتوانين بأساني بيلين بلين بلام اگر بلين للسمع اما ميمك قلقلمان بيكرد ونابي ممشي وازا بيخوينو للسمع هلاي خوشيستان للسمع ممشي وازا اوشانك كميك راهناني زياتري هتاوكو زمان من رايد لسا

0: محمد.
1: اللهم صل على محمد.
2: محراب بردوام لقلتان داي.
3: رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

رب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الرسل والنبيين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. عزيزانم سلامي خواهي قولتان ليبه. ناونشاني أم در سمان بجهان بوني إسلام، عالمية إسلام. عالمية ما بست من أونية تنهاب بلاو بونو به. أجر وهابي بيني مسيحيتش بلاو بوتو بسران سري جهانا شوينية كنيسيكي تيانبي هر وهابو ذيتش بلاو بوتو بلاو بونو ما بست نية ليرانا ب عالميتك زور جار هي كاسيتو رسمي هنرمنديك زور زور زياتره لهمو كنيسه و مزغوتكاني جهان ترى كالين بجهان بون واتا برناميك اشي بو همو دنيا لهمو كاتيك بو همو غلان بو همو ملتان بر جواندي مروفي تيايا بر جواندي دنيا و آخرتي تيايا ما بس من بعالمية اسلام اويا كأم دينا نهات وبو تنها ملتك نهات وبو ناوچيك نهات وبو كاتيكي دياري كراو بلكو تار روجي دوائي برنامي ترنية اما برنامي بو همو آدمي زاد آية بلغمان هيك لقرآن كا يا ما جابو أوبكا كأم دينا دينك عالمية بل چند دين آيات من هي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يتر أما الشرحي ناوي أما ما مستيكي ناوي تمام بقيني. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سورة الأعراف آياتي صوتا جاوهشت. أي خلقينا أي آدمي زاد أي مروفايتي من روان كراوي خوام بو إيه وبو هموتان بو همو مروفايتي بو همو رنگكان رش بيستو سبي بيستو زردو سورو شرقو غرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتابك من بو هناوي تتخواروا هول بدي كخلقي لا تاريكي نفاميو شركو ضلالات وبيان هني تنوري ايمان وتوحيد راستقينو وزانست. آيتي كتر وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ايما توما نادو تنهابو همو همو مروفايتي هو اركاكتا وچندين آياتي تر ام آياتانا مكين واتل مكة حاتو تخواربو سردلي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتا ام دين هر لسرتاوا بجهان بوني تيابوا وعالمية خص لخصائصي ام ديني. كتب آسمان كاني تر ام جورة الفاظاني تيانية ام جور خطابي تياني بو هموم روايتي. قرآن بو من باسكاك فلان پیغمبر اذ قال لقومه في سار پیغمبر نارد من بو قومكي وإلى ثمود أخاهم فلان كس وإلى عاد أخاهم فلان كس وإذ قال إبراهيم لقومه وإذ قال فلان لقومه همو پیغمبر بو قومك نير راو. طلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كافة للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عالمين بهمو جهان. هاتشنا أتمان لسرتاي درسكام مسيحية بلاو بوتو بجهان بلام خدي بيامك عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أفرمي إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة من خوان مني ناردوا بو مرة ونبوكان مرة
سرگردانەکانی بەنی ئیسرائیل. ئەگەر مولاحەزەی ئەم ئایەتانە بکەین کە وتمان ئایەتە عالەمیەکانن، ئەبینین ئەمرە فرمانە لەلایەن خواوە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وآله وسلم کە هەڵسی بەو ئەرکە بە گەیاندنی ئەم پەیامە بۆ عالەمین، واتە هەموو جیهان بزانێ کە تۆ ڕەوانەکراوی خوای بۆ ئەوان، و هەموو جیهان بزانێ کە ئەو پەیامە گونجاوە بۆ هەموویان، و دوای ئەوە پەیامی تر نایەت، چونکە بە شەریعەت گەیشتۆتە نضجێک، گەورەبوونێک، وعیەک، ئیتر پێویستی بە پەیامێکی جیهانگیریە عالەمی. ئایا ئەم قسانە، ئەم ئیدعایە لە خۆمانەوە ئەیڵێین؟ تەعەسوبێکمان هەیە ئەڵێین ئیسلام ڕاقیترین دینە و عالەمیە، یاخود فیعلەن ئەو خەسائیس و ئەو تایبەتمەندیانەی تایە؟ ئەمڕۆ بەڕێزان لە سەرانسەری جیهانە باسی مافی مرۆڤ ئەکرێ، باسی ئازادی ئەکرێ، هەموو کۆمەڵگای سەرزەوی دژ بە توند و تیژیە. کەیتە سەر ئەم ئیسلامە پیرۆزە، ئەبینی دژ بەوەیە، دژ بە توند و تیژیە. لا ئیکراها فی الدین ئایەتە، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ آية بزور خلق راكشي بو باور هنان أقل لها مشتيكا تندو تيجي نجاحت بين المسائل فكرة لمسائل اعتقادة نجاحت ناهنة قطو بزور فكريك بس بيني بس ريكيكا كي أو زور داريا نما أيش خلق الرتو دجبتو ئەوە دیمان کە چۆن خەڵکیانەکرد بە بەعسی و دوایی ئەو خەڵکە چۆن هەمووی ئەکشایەوە. خۆشویستانم شارستانیەت واتە حەزارەت بە فکر دروستە بێ، بە فکری ئازاد دروستە بێ، بە فکری نوێ دروستە بێ، بە داهێنان دروستە بێ، و هەرچ کاتێکیش قەفڵ درا لەو فکرە، ئەو شارستانیەتە بەرەو هەڵدێر ئەڕوا بەرەو ڕووخان و هەرەسهێنان دەڕوا. تایبەتمەندێکی ترمان هەیە پێکەوە ژیان، پێکەوە ژیان و مافی کەمایەتیەکان، و ئەمەش یەکێکە لە خەسائیسی ئەم دینە کە عالەمیەتی پێ ئەبەخشێ. پێغەمبەری نازدار صلی الله علیه و سلم کە فەرموویەتی ئەوەی دژایەتی ذمیەک بکا، واتە غەیرە دینێک کە لە ناو دەوڵەتی ئیسلامە دەژی، وەکو دژایەتی پێغەمبەرت کردی بێوەهایە، ئەوەندە گوناحەکەی گەورەیە. و بە عەمەلی صلی الله علیه و سلم عەهد و پەیمانێکی بەست لەگەڵ مەسیحیەکانی نەجران کە کەوتوونەتە باکووری ڕۆژئاوای یەمەنەوە. ئەو ناوچەی نەجرانە مەسیحی تیادەژیا، عەهد و پەیمانێکی لەگەڵا ئیمزا کردن، لینەجرانە و حاشیەتها جیوار الله و ذمەت رسول الله فی ئەموالهم و ئەنفوسهم. ئەم عەهد و پەیمانە دۆکیومەنتێکە، وەسیقەیەکە ماوە، شانازی پێوە ئەکەین، یەکێکە لە بەڵگە گەورەکان کە ئەم دینە دینێکی عالەمیە. هەموو مێژوو بخوێنەرەوە بزانە چ دینێک، چ بیروباوەڕێک قبولی بەرامبەرەکەی کردووە، قبولی دژوارەکەی کردی بێ غەیری ئیسلام. ئیسلام ئەوانەی کە عەقیدەی ئیسلامیان وەرنەگرتووە ئەیان خەتە ئامێزی خۆیەوە، بە هاوڵاتی دایانەنێ، هەموو مافێکیان ئەداتێ، ئەو اختلافی قبوڵە تا لە چوارچێوەی یاسا بێ و لە چوارچێوەی ئاشتییا بێ قبوڵە. ئەمە نایبینی لە دینەکانی ترە، نایبینی لە مەبدەئەکانی ترە.
ألين دينا كاني تر يعني دينا قرى وكان جينا دينها مو ديني خوايا لا زمان إمام عمر أبيش هلسا همان بيماني بس لقل مسيحي كاني بيت المقدسة كأوقت بيانوتن أهل إيلياء هربو شويك رسول الله كردي لقل أهل نجرانا لقل أواني شاكردي كأمانا لزمتي دولة إسلاما لزمتي خلفاء كان لزمتي إيمان نرانا ديت سر ميجو ديان جار صدان جار أهل ذمة منصبيان ورقرتوا برفرزبون وزاراتيان بركوتوا زور آسايب ولا حكم إسلامية بلغيكي تربرزان نمان بيستوا لهيج كتابكي ميجوا مسلمان نصيبتي غير مسلمان نصيبتي كيكيك يكيك تناند يكيك كبزور كرابي أبو مسلمان أو من نية والدليل شمان كونترين كنيسة لنا وخاكي إسلام هيا لمصر هيا أهم كنيسة وديرو شواني بارزقاي غير مسلمان كان لخاكي إسلام بارزراوا خالكي تر أم إسلام ميرادگری دینکانی پیشو بو که خواه سبحانه و تعالی پیغمبرانی انارد با توحید با یک خواناسین با عبادت و پرستنی یک الله سبحانه و تعالی و چسباندنی به حکانی آسمان لکن ملگاکانیانا لآیت که افرمه لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أركي همو بيغمرا كان أو أبوا خوا طبعا بجيري كردون معجزي بيداون كتيبي بيداون يرمتي داون تا هلسن بو أركي كومالغا كانيان دات پروربن عادل بن لنا وخوانا ام همو ميراتا هاد بو اسلام او همو هولو تقلايا هاد بو اسلام چون كتاب اسلام كقرآن كي اخوا فرمي مهيمنا عليه او كتاب قرآن كوي همو كتاب كاني ترو تصديقي اكا تصديقي اكا اما اياتا شويكي عالمي و فكره كي سقط هي لاي هنده كس كإسلام با وشي لا دسي بيكر واتا دجي هموشتي وستا تصادمي هي لغل هموشتي كنا خيروانية إسلام دجايتي لادان أكا دجايتي انحراف أكا دجايتي غندلي أكا بالان بشتي چاق اللي چاق قبول يكا وري يقري لمسيحيته وليهوديته لجاهليتي عرب ولا مشرك كان وصفات جواني قبول بو بجواني دانا شجاعت مردايتي أمانة صفات جوانا كرم خزمتي ميوان دفاع لفقير خجار أمانة همي صفتي جوانا صفتي أهل إيمانا با مجتمعك الجاهلي وثنيج به بجوان الله جوان بناشرين الله ناشرين بچاق الله چاق بخراب الله خراب اوانيه اسلام ديجي هم مشتيك بيت اسلام الغاي كهنوتي كر كبياوي آيني هم مشتي بدز او بي حكمي آيني اواني الغا كر جادو غري نهشت تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي دوشتن بو بجيهشتن وك روجي روناق وهايا قرآن وسنت اوي لا بدا لوا هر خوي سرگردانا ام كتاب وسنتا نايل اشتيكي خرافي وشتيكي
جادوگەری بێتە ناو ژیانی مسلمانانەوە. مسلمان فکری صافە. مسلمان خوا مجدەی ئەداتی كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم مشكي صافة مسلمان بلا توشي جيرو قرفت بي توشي نار رحتي بي بلا مشكي تيق ناچه مشكي صافة ازاني خواهي كي هي پشتي يقري بلا مورا تماشاي كومالغاي كوريبكا كومالغاي شرقي آسيابكا أماني كومالغاي كوريبكا ومالغاي شرقي آسياب كأماني ديانتي أنبوذية سبحان الله جيرودي

0: اما لا چه دینی که اما هی ایما عالمیه یا نه تایبت من دیکی داو با عقل و بو تمناتی تکلیف او اقلی نبی تکلیفی لسرنیه عقل وظیفه هی او حل نسی با وظیفه عقل خوا ناوی ناو لا آجل آجل تره إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون أوانا خرابترين قروك بونور أو كسانا كجويان حق ورناقري زمانيان حق نالي ميشتيان إيش بيناكن أمانا أركي عقلو أسبابي عقلا أمانا سمع بصر ونطق لشوينك ترى فرمي أولئك كالأنعام بل أضل أولئك هم الفاسقون أما أنا لا أجل أجل ترى وشندين امتيازاتي ترى هيك عالمية أم دينا السلمين أما شنموني بو هنا ما نوى بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام أو أركتيجي نامي نارد بو او ملتانيه او سردما بو سر كردكانيان بو كسرا كغوري فارس بو بو هرقل كغوري روم بو بو مقوقس كغوري مصري كان بو بچه اسلوبه كما قرآن فرمي قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم اي اهل كتاب ورن ديان صدان خالي هاو بشه لنيوان مانا بالا سروا ايشكين بالا سروا دولت يدروسكين بالا سروا كومالغا يدروسكين بالا سروا تنمية بكين بالا سروا برجواندي يكتر بپارزين بداخوا خلفي أمة لسروا ختن روي سلف لسري روي سلف زانيان رسول الله عليه الصلاة والسلام چی کردو و اوانش بردوان بوم لسر او بجهانی بونه لسر او عالمیتا گیان دینی ام دینه بو شرق و غرب بلام دوی فتره اک مسلمانان ترکیز یان خست سر ناو کمالگای اسلامی درو یان اهمال کر عرضی دینه که یان اهمال کر نالم صفر بلام لهزار کتیبایی که حول دا غير مسلمان راكشي هرچند اما اركو كوششي هندي برادرو هندي ريخراو ازهري شريفو امانا قدريان كمنا كينوا كساني كان صدان مزغوتيان دروس كربو ديان دعاتو زانايان بلاو كردوتو بجيهانا كدين بقينن بعالم اوانا خوزقن بخوين بلام اركاكا زول لو قورتره كيوستي با اركي هموانا خوشو استانم خواي قوره فرمي ان هو الا ذكر للعالمين اما الذكر كبو همو بشريت كواتا نابي اما بلين ولا اوي بيوي اسلام تيبقى الا ابي عربي بزاني لأمتي إسلاما هجدتا بيز لصا عربنو هشتاتا هشتاودو لصا عربنين أي أم كردو فارس و تركا چون بون با مسلمان عربي جنازانن لري ترجمة كردني أو معنى برزانوا لري ترجمة كردني أو بها برزانوا كلا قرآن و حديثا هيا بو ترجمة كردنا بو قياندني معنى كان خلقيبون بمسلمان راست إعجازي لغوي هي لقرآن راست الزور لذتو چيجي لأبيني بلام تنها درقانية بو تقيشني أم دينا وأما حجيك بسر أواني شوا وأبي أم حجي بقات أقر نقيش تقصيرك لإيما ويا لبروا علماء إسلام فقه مقاصديان دانا كو إمام شاطبي رحمة إخوائي لبي دواي تطويري بيدراو ابن عاشور رحمتي خوالي بزور جوان أمانة باسكا كبريتية لخوند نوي نوي أو معنانا كعرف عادة كردويتي بقالبك من باسي عبادته عقائدناكم أوانا نقورن عقائد وعبادة باسي ناكري وثوابت باسي أو بشأكم كمادي فقه مادي اجتهاد ألبيانا لو بشا أبيني اختلافه لمذهب كان بوشي هي چونك شوين كان ينجاوازا كاتا كان ينجاوازا وعرف عادة ينجاوازا لرا كاتا كمان توابو كوتاينم با چندرق لكتابي إعلام الموقعين عن رب العالمين هي ابن قيم الجوزية كبراستي علي هم جوهرة أفرمي ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب أو كسيك فتوى أدا لكتابة وناتشب وشتيتر فقي واقع تينادا على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم بوهمو كسي همان فتوى أدات نابرسيتو عرف عادتك شيء وخلقي شويت وأمانة أو جور فتوانا فقد ظل وأظل جمراء بخلقيش جمراءك وأجر إذا جاءك رجل من غير إقليمك أجر يشك هات لغير ولاتي تو وهاتو دعوي فتواك اللي أكاب بفتواي خوت ولامي مدرة وبعرف عادتي خوت ولامي مدرة لي برسة أو أن شون أجين لفقهي واقعي أو تيبقى لسر أو أساس فتواي بدري راي مكي شبو دابو نريتكي خود أقر آوات كر أو بلايكي زور زور قوريا والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين أم لقالبونا بنوسان بفقهيك واللكتباهي قطع بكي لواقع أو بلايكي قورية أو فتيكي قورية حزمك الكاتك زياتر بوايا زياتر من كذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: بابی سرانی برزو خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمالو پینجوی نونو چکانی دورو بری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب برن رادوی محراب دنگیک بو ایمان دنگیک بو جیان رادوی محراب

ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا